بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أن قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وأشواق الرئاسة تفسد قلوب الكثيرين، حمل الحرص على الرئاسة جبلة بن الأيهم، وكان ملكا من ملوك نصارى العرب وقد أسلم، حمله على أن يرتد عن الإسلام ويرجع إلى نصرانيته، لمجرد أن رجلا مازني اللطمة ولم يقض له قاضي المسلمين سوى بلطمة مثلها، وكان يريد أن يقتل الرجل أو أن تقطع يده على الأقل. حمل الحرص على الرئاسة أبا عبد الله الصغير آخر ملوك المسلمين في الأندلس على أن يقاتل عمه المجاهد أبا عبد الله الزغل، وعلى أن يسلم غرناطة آخر معقل من معاقل الإسلام في الأندلس لملك النصارى. حمل الحرص على الرئاسة أحد خلفاء بني عثمان على أن يقتل 14 من إخوانه في يوم توليه لئلا ينازعوه السلطة والملك. وحمل الحرص على الرئاسة الدينية الإمام يحيى الذهلي على أن يحارب الإمام البخاري لأن طلابه تركوه وصاروا إلى حلقة الإمام البخاري. فهل عرفنا خطر أشواق الرئاسة حين تستعبد قلب الإنسان؟ أشواق بيحرة بن فراس مثال واضح لضحايا أشواق الرئاسة عندما تسيطر على القلب وتتملكه. هذا الرجل لم يكن بينه وبين أن يكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يمد يده ويبايع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن أعماه حب الملك وطلب الرئاسة. حين وفد النبي صلى الله عليه وسلم على بني عامر بن صعصعة دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى أن ينصروه في دعوته إلى الله عز وجل، ففطن بيحرة بما عنده من الفطنة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظم وفوز، فقال والله لئن ظفرت بهذا الفتى من قريش لآكلن به العرب. طمع في الملك والرئاسة من خلال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما أراد قومه المبايعة قال مهلا يا محمد، إذا نحن ناصرناك وعاوناك وأظهرك الله على العرب أتجعل لنا الأمر من بعدك، نكون نحن الملوك والأمراء من بعدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم الأمر لله يجعله بيد من يشاء. فقال بيحرة أفنهدف نحورنا لسهام العرب ونموت دونك ثم يكون الأمر إلى غيرنا؟ والله لا حاجة لنا بك ولا إلى دعوتك. فمات على الكفر بسبب حرصه على الرئاسة والملك. لأجل هذا، لأجل خطورة سيطرة هذا الشوق إلى الرئاسة والملك على قلب المؤمن، حد

0: قلم ماذا يمكن أن يفعلها من الإفساد. ما يفعله الحرص على المال والشرف وهو هنا بمعنى الرئاسة والجاه في دين المرء من الفساد أشد مما يفعله هذان الذئبان بذلك القطيع من الغنم، وذلك تحذير بليغ من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحتى لا نظن أن مسألة الشوق إلى الرئاسة مقتصرة على الملك أو الرئيس أو هذه المناصب العالية، لا، الأمر حتى في أقل من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلول يده إلى رجله، فكه عدله أو أوبقه إثمه. إما أن يفكه العدل وإما أن يوبقه الإثم والعياذ بالله. على عشرة فما فوق. وليس معنى هذا أيها الإخوة أنني أقتل الطموح أو أدعو الناس إلى أن لا يفكروا في الوصول إلى مناصب القيادة، لا، وإنما هذا التحذير النبوي هو من سيطرة أشواق الرئاسة، من غلبتها حتى تتحكم في قلب الإنسان فتجعله يظلم ويجور ويعتدي، هذا هو المحذور منه. أما سعي الإنسان لأن يكون في مكانة ينفع بها ويخلص فيها القصد لله ويسعى فيها إلى أن يعين الناس، فذلك يكون معانا معافا بإذن الله عز وجل. وله سلف وشاهد في خبر يوسف عليه السلام لما قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نبينا يوسف عليه السلام سأل الرئاسة لنفسه وطلبها لنفسه، ولكن لأنه كان يريد أن يعدل وأن يقيم الميزان وأن يحل مشكلة الفقر التي اشتشرت في الناس في ذلك الوقت، فكان فعله محمودا. وأخذ من ذلك أهل العلم أنه يشرع للإنسان أن يطلب رئاسة ما أو منصبا ما إذا كان يعتقد أنه سيحسن فيها وأنه كفء لها. وأما نموذج بيحرة، وأما نموذج الذئبين الجائعين، وأما نموذج بعثة الفاطمة، فذلك ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كله هل تغلب على قلوبنا نزعة حب الرئاسة والشوق إليها؟ أشواق
1: المؤمن ما أحلى. الإمارة من طلبها لم يعنه الله عليها أو وكل إليها، ومن لم يطلبها وأتت أعانه الله عليها. ولقد قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: لا تطلبوا الإمارة فإنه من طلبها لم يعنه الله عليها.
2: ما تمنيت يوما من الأيام أن أصبح ملكا أو رئيسا، لأنه كما قلت هذا المقام هو مقام صعب وخطير لما فيه من تحمل للمسؤول العظمى، ولما فيه من التوابع وما فيه من الأمور التي يصعب ضبطها يصعب حصرها.
3: الرئاسة أو الحكم هي تكليف وليس تشريف، ومهمة صعبة، لكن إذا اضطررت إليها يعني سأحاول أن أديها حقها، لكن أتمني لا
4: أتمنى أن أصبح ملكا أو رئيسا، لأن المسؤولية كبيرة وكبيرة جدا. فلذلك إذا أصبحت ملكا أو رئيسا يجب أن تكون عندك مسؤولية من كبيرهم إلى صغيرهم، يعني الشعب. أن تكون رئيسا أو ملكا من مسؤولية الصغير أو الفقير أو الجد الفقير. أشواق
0: المؤمن ما أحلى. دعوني أحكي لكم قصة عجيبة، قصة تصور لكم كيف يكون حال الإنسان عندما تسيطر عليه أشواق الملك والجاه والرئاسة حتى تستولي على قلبه فتكون هي الموجهة له. سأحكي لكم قصة شخص شرق وغرب، مدح وهجى، ذهب وجاء، كل ذلك من أجل أن يبحث عن ملك أو جاه أو إمارة. إنه شاعر العربية الأشهر أحمد بن الحسين الجعفي الكندي، الشهير بأبي الطيب المتنبي. كان أبو الطيب المتنبي بلا شك شاعرا عظيما، ولكنه كان يعاني فيما يبدو من جنون العظمة، وكان يرى نفسه أعظم من كل من حوله، وبالتالي يرى نفسه هو الأولى بأن يكون الملكة أو الرئيسة أو الأمير أو الآمر والناهي. وما ظنكم برجل كان يقول في شعره: وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. هكذا يقول، كل هذه المخلوقات عنده حقيرة لا قيمة لها، كأنها شعرة في مفرقه يقتلعها متى شاء. ليس هذا فحسب، بل إنه كان يرى أن روحه العظيمة لا ينبغي أن تحبس في مثل هذا الجسد الفاني الضيق. يقول: وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها

نف أن تسكن اللحم والعظم، والنتيجة بالتالي تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما. كذا أنا يا دنيا، يخاطب الدنيا يقول أنا هذه طبيعتي افعلي ما شئت، كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي، ويا دهر زدني في كرائهها قدما، فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة. لم يكن هذا كل شيء في جنون عظمة أبي الطيب وسعيه إلى الرئاسة والصدارة. انتبهوا معي إلى هذا المعنى الغريب، يقول: يحاذرني حتفي كأني حتفه. الحتف هو الموت، فهو يقول إنه لكثرة ما خاض من المعارك وخرج سليما كأن الموت أصبح يفر من أبي الطيب، وكأنه إذا لقي أبي الطيب فهو الذي سيموت. الموت الحتف سيموت إذا لقيني، فلذلك هو يفر مني. معنى غريب جدا، يحاذرني حتفي كأني حتفه، وتنكزني الأفعى فيقتلها سمي، طوال الرديينيات وهي الرماح يقصفها دمي، وبيض السريجيات وهي السيوف يقطعها لحمي، كأني دحوت الأرض من خبرتي بها، كأني بنى الإسكندر السد من عزمي. فانظروا إلى مدى شعور هذا الرجل بجنون العظمة وأنه فوق الخلائق أجمعين. لذلك أبو الطيب كان يرى أن كل ملوك زمانه وكل رؤساء زمانه إنما جاءوا إلى الرئاسة والملك على حين غفلة من الزمان، وأن التصحيح أن يأتي هو ليكون الرئيس والملك. ولذلك دار دورته حين قال بيته الشهير: أنا من أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمودي. جعل نفسه مبعوث العناية الإلهية الذي يجب أن يكون في مقام الصدارة ليصلح الأوضاع. لما مدح أبو الطيب المتنبي كافور الإخشيدي بعد أن صار إليه، كان يقول له بوضوح: إنك يجب أن توليني ولاية إلى الذي تهب الدولات راحته ولا يمن على آثار موهوبي. كان يقول له: وما رغبتي في عسجد أستفيده، ما أنا ما أريد العسجد وهو الذهب المال، ولكن ما في مفخر أستجده في جاه وإمارة وولاية. ولما هدده فاتك الأسدي بأن يقتله، غلبه أيضا كبره وجنون عظمته واستخف بالأمور وبالناس. خرج في سفره الأخير فقال له الناس: اتخذ حراسا يا أبا الطيب، أنت تعلم أن رجل قد هددك بالقتل. فكان يقول: والله لا تتحدث العرب أني مشيت في غير حراسة سيفي، أبي بني أسد تخوفونني، والله لو كانوا معطشين لخمس، يعني ما شربوا الماء منذ خمسة أيام، ثم وردوا النهر ما بينهم وبين أن يشربوا قليل ولا كثير، ثم ألقيت عصاي على شاطئه ما جرؤ واحد منهم أن يشرب. انظروا جنون العظمة كيف، ما جرؤ واحد منهم على أن يشرب. أفبهؤلاء تخوفونني، ببني أسد هؤلاء؟ فقيل له: قل إن شاء الله أن يحميك الله من فعلتهم وشرهم. فقال: وفيما أقولها وهي كلمة مقولة لا تدفع مقضيا ولا ترد آتيا. وحين بلغ هذا المبلغ، يعني وصل الحد الذي لا حد بعده، فلما خرج إلى سفره هذا وكان معه غلامه وولده، واسم ولده محسد بالمناسبة، فاعترضه فاتك الأسدي وقتله، وقتل غلامه وقتل ولده وأخذ ماله. وحينئذ لم ينفعه كل ذلك الجنون من جنون العظمة، ولم ينفعه أن قال ذات يوم: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. لم ينفعه قوله مهددا ملوك العالم كلهم في زمانه: ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا، ومن عصى من ملوك العرب والعجم. لم ينفعه ذلك كله، وقتل وانتهت حياته في ذلك المكان. وكان مثالا واضحا لإنسان سيطرت عليه أشواق الرئاسة وأشواق الملك وأشواق التصدر فانتهى إلى لا شيء. فعسى أن يعصم الله قلوبنا من هذه الأشواق الطاغية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تحياتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أحباءنا في الله بكل خير.
1: قلبي هنا بين يديك يرجو.
0: نحييكم جميعا وندعوكم للانضمام إلينا لمتابعة برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة. نسعد بلقائكم دائما، وشعارنا الدائم في برنامجنا هو الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. وكعادتنا نرحب بالجميع متابعين ومنصتين. ودائما توكلنا على الله سبحانه وتعالى، ونبدأ على بركة الله مع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، كما نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة ولأهلنا في لبنان ولأهلنا في السودان ولجميع المستضعفين في الأرض.

إليكم بعض المختارات الصباحية. ومن جميل ما قرأت: حين يطلب منك أحدهم المساعدة تذكر دائما أنه قد سأل الله العون أولا، فكان اختيار الله أن تكون أنت عنوانا لإجابته وسببا في قضاء حاجته. هذه النظرة تمنحك شعورا بالامتنان وتجعل العطاء عبادة، فالله قد اصطفاك لتكون الشخص الذي تحل به كربته وتقضى به حاجته، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.

كتبت الدكتورة جميلة خليف: تمضي أيام العشر ويبقى أحب العمل إلى الله في كل حين هو دوام الذكر، لا يتولى عن الذكر إلا من خبثت نفسه، ولا يفتر عن الذكر إلا من انشغل بغير الله قلبه. أما من تعلق بمنازل الرضوان شوقه واشتد إلى الجنان ذوقه، فمستراحه في رياض الذكر والتقلب بين أفانينه وسعده.

الحياة رحلة وليست سباقا، ولن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. أقدارنا كتبت وأعمارنا حددت وأرزاقنا قسمت بحكمة الله وعدله، فلنمضي في رحلتنا مطمئنين ونسعى فيما ينفعنا ونستخلص من كل مرحلة درسا ومعنى. فالسعادة الحقيقية ليست في أن تأتي الحياة كما نريد، بل في الرضا بما قسمه الله لنا والتعايش مع أقداره بقلب شاكر ونفس راضية وروح حامدة وابتسامة لا تغيب مهما اشتدت الأيام.

إليكم الآن مستمعين التذكير بمواقيت الصلاة لهذا اليوم. اليوم الجمعة 12 من شهر حزيران لعام 2026 للميلاد، الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. بإذن الله أذان الظهر لهذا اليوم عند الساعة 11:59، أذان العصر عند الساعة 2:44، أذان المغرب عند الساعة 4:54، أذان العشاء عند الساعة 6:24. غدا السبت أذان الفجر عند الساعة 5:28، أما الشروق فعند الساعة 6:57. أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، كما ترون اليوم مستمعينا مشمس إلى غائم، يعني اليوم ما في أمطار ولكن السماء صافية مع بعض الغيوم، ودرجة الحرارة لليوم أقصاها 19 درجة. بالنسبة ليوم بكرة السبت الطقس غائم و 19 درجة. يوم الأحد رح يكون ممطر وغائم و 19 درجة، بينما يوم الاثنين القادم بتعود وبتشرق الشمس من جديد فحيكون غائم جزئيا و 18 درجة. يوم الثلاثة القادم رح يكون ممطر وغائم و 20 درجة. يوم الأربعاء كمان بترجع بتصحى الدنيا وبيصير غائم جزئيا و 19 درجة، كذلك يوم الخميس القادم 21 درجة وغائم جزئيا، بينما يوم الجمعة القادم فرح يكون ممطر وغائم و 19 درجة، والله أعلم. هذه نبذة عن حالة الطقس لليوم، وأكيد ذكرناكم بمواقيت الصلاة، منتابع نحن وياكم برنامجنا.

إليكم الآن مستمعينا مجموعة من الأخبار المحلية لهذا النهار، وإليكم هذا الخبر الذي يحمل عنوان: هل يكفي مليون دولار للتقاعد في أستراليا؟ دراسة تكشف مخاوف مالية متزايدة. شهد الأسبوع تطورات اقتصادية مهمة في أستراليا مع إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور لنحو 3 ملايين عامل، وظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العقارات في بعض المدن الكبرى، فيما أظهرت دراسة جديدة أن كثيرا من الأستراليين يعتقدون أنهم سيحتاجون إلى أكثر من مليون دولار لضمان تقاعد مربح. وقد تزايدت المخاوف بشأن المستقبل المالي للأستراليين رغم إعلان زيادات في الأجور ومؤشرات على تغيرات في سوق الإسكان وفق أحدث البيانات والدراسات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع. سيحصل نحو 3 ملايين عامل في أستراليا على زيادة في أجورهم بعد أن أعلنت لجنة العمل العادل نتائج مراجعتها السنوية للأجور، وبموجب القرار سيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 26.44 دولار أسترالي في الساعة، أي ما يزيد قليلا عن 1000 دولار أسبوعيا، فيما سيحصل العاملون المشمولون باتفاقيات الأجور الحديثة على زيادة بنسبة 4.75%. وينظر إلى هذه الزيادة على أنها خطوة تخفف بعض الضغوط عن الأسر التي واجهت ارتفاعا متواصلا في تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن بعض الخبراء يرون أنها لا تعوض بالكامل التراجع في الأجور الحقيقية الذي شهدته البلاد منذ جائحة كوفيد-19، رغم أن نسبة الزيادة تفوق معدل التضخم الحالي البالغ 4.2%. في الوقت نفسه بدأت سوق العقارات الأسترالية تظهر مؤشرات على تباين الأداء بين المدن المختلفة، وبحسب بيانات شركة كوتاليتي بقي متوسط قيمة المساكن على المستوى الوطني مستقرا تقريبا خلال الشهر الماضي عند نحو 942 ألف دولار أسترالي، وسجلت مدينتا بيرث وداروين أكبر المكاسب خلال شهر أيار مايو بارتفاع بلغ 1.5% لكل منهما، بينما تراجعت أسعار المساكن في سيدني بنسبة 0.9% وفي ملبن بنسبة 0.5%.

0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط الاقتصادي. ويرى الباحث في شؤون العقارات تيم لويس أن أسعار المساكن على المستوى الوطني قد تبدأ بالتراجع خلال الأشهر المقبلة مع استمرار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة والتغيرات المقترحة على المديونية السلبية وضريبة أرباح رأس المال. كما كشفت دراسة أجرتها شركة Colonial First State أن عددا كبيرا من الأستراليين يعتقدون أنهم بحاجة إلى أكثر من مليون دولار من المدخرات لضمان تقاعد مريح. وأظهرت الدراسة أيضا أن كثيرين يتوقعون الاضطرار إلى العمل لفترة أطول مما كانوا يخططون له قبل التقاعد. وتعكس النتائج تزايد القلق بشأن تكاليف المعيشة المستقبلية والأمن المالي على المدى الطويل في وقت تواجه فيه الأسر تحديا يتمثل في الموازنة بين الادخار للتقاعد وتغطية النفقات الحالية مثل تكاليف السكن وفواتير الطاقة وغيرها من المصاريف الأساسية. وفي أسواق المال اتجهت الأنظار هذا الأسبوع إلى قطاع الفضاء بعد إعلان الملياردير إيلون ماسك خطة لإدراج شركة سبيس إكس في سوق الأسهم في خطوة قد تصبح الأكبر في تاريخ البورصات العالمية. وتسعى الشركة إلى جمع نحو 75 مليار دولار أمريكي ما يرفع قيمتها السوقية التقديرية إلى نحو 1.75 تريليون دولار أمريكي. وسيكون بإمكان المستثمرين الأفراد في أستراليا المشاركة في الطرح الذي يعد من أكثر عمليات الإدراج المرتقبة عالمياً. ورغم أن سبيس إكس تنشط في مجالات استكشاف الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، فإن الشركة سجلت خسائر قاربت 5 مليارات دولار أمريكي خلال العام الماضي، ما يدفع بعض المحللين إلى التساؤل حول ما إذا كانت التقييمات الحالية تعكس قيمتها الفعلية. ومن هذا الخبر ننتقل إلى خبر آخر محلي، وهذا الخبر يقول الحكومة الأسترالية تراجع حكما تاريخيا قد يفتح باب التعويض لمئات المحتجزين في مراكز الهجرة. أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية أنها تدرس حكما صادرا عن أعلى سلطة قضائية في البلاد يقضي بأن حكومة الكومنولث قد تكون ملزمة بدفع تعويضات لغير المواطنين الذين احتجزوا لفترات غير محددة في مراكز احتجاز الهجرة. وجاء القرار في إطار قضية رفعها المواطن النمساوي صفوة عبد الهادي الذي ألغيت تأشيرته لأسباب تتعلق بما يعرف باختبار الشخصية في قوانين الهجرة الأسترالية، وكانت الحكومة تسعى إلى الحصول على حصانة قانونية تحميها من مطالبات التعويض التي قد يتقدم بها المحتجزون السابقون، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الطلب، حيث قضى رئيس المحكمة ستيفن جاجلر إلى جانب القاضيين جاكلين غليسون وروبرت بيتش جونز بأنه لا يمكن منح حكومة الكومنولث حصانة من المسؤولية عندما تكون قد وقعت تجاوزات في مخالفات قانونية أدت إلى إلحاق الضرر بالأفراد. وينظر إلى هذا الحكم على أنه قرار مفصلي في ملف احتجاز المهاجرين، إذ قد يمهد الطريق أمام أكثر من 300 شخص من المجموعة المعروفة باسم NZY للمطالبة بتعويضات مالية، وكان هؤلاء الأشخاص قد أطلق سراحهم من الاحتجاز غير المحدد المدة بعد حكم سابق للمحكمة العليا اعتبر أن استمرار احتجاز بعض غير المواطنين الذين لا يمكن ترحيلهم من أستراليا يعد غير قانوني. ومن المتوقع أن يثير القرار تداعيات قانونية ومالية واسعة للحكومة الفيدرالية في وقت يواصل فيه الجدل حول سياسات الهجرة والاحتجاز في أستراليا وحقوق الأشخاص الذين يحتجزون لفترات طويلة من دون أفق واضح للإفراج أو الترحيل. من أدلايد عاصمة ولاية جنوب أستراليا هذه المرة وهذا الخبر وخمس مليون دولار. 5 مليون دولار احتالت فيهم إحدى السيدات اللي هي بتشتغل بمجال الـ NDIS.
قوة خاصة من خدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تلقي القبض على امرأة بعمر 48 عام بتهمة عمليات تزوير بقيمة 5 مليون دولار أسترالي عن طريق مطالبات لخدمات لم تقدم، وتم القبض عليها باليومين الماضيين. حقيقة لازم الحكومة تشرف أكثر وتركز أكثر على هذا البرنامج، لأنه فعلا عم نسمع عن قصص كثيرة ومتعددة عن احتيالات عم بتصير من قبل ناس مسؤولين بهالبرامج، يعني بيكونوا اخذين منحة من الحكومة لتقديم هذا البرنامج، ولكن بيستغلوها استغلال خاطئ وأيضا استغلال مشين من خلال الاحتيالات يلي بيقوموا فيها على ناس بسطاء، ناس بتعرفوا كبار بالعمر، خاصة يلي ما بيحكوا اللغة الإنجليزية وما عندهم معلومات كتير كبيرة، فبيستغلوا عدم اطلاعهم على اللغة ومعرفتهم بهالأمور وبيحتالوا عليهم بأخذ الكثير من أموالهم.

كل التحيات لكم مستمعينا مجددا وضمن برنامج متفرقات في الدين والحياة. وكما عودناكم لدينا الكثير من الأخبار المتفرقة لهذا النهار، وفي أخبارنا العربية والعالمية بعيدا عن الأخبار المحلية التي قرأناها قبل قليل، إليكم هذا الخبر من صحيفة عبرية: أمريكا تنشئ قاعدة كبيرة بالقرب من قطاع غزة. فقد زعمت صحيفة إسرائيل هوم أو هيوم أن الجيش الأمريكي بدأ بإنشاء قاعدة ضخمة على السياج الفاصل المحيط بقطاع غزة قرب قاعدة رعيم التابعة للاحتلال، ومن المقرر أن تستخدم هذه القاعدة تستخدمها كمقر عسكري ومدني للجهات والقوات الدولية التي ستصل إلى المنطقة من أجل دفع خطة ترامب، كما ستشكل بديلا للمقر متعدد الجنسيات الذي كان مقره في كريات جات. أيضا في أخبارنا: بيع أراض فلسطينية في قلب لندن. معرض عقاري إسرائيلي سري يواجه مطالبات بالإلغاء. أثار تنظيم معرض عقاري إسرائيلي في العاصمة البريطانية لندن موجة من الانتقادات السياسية والحقوقية بعد كشف تقارير عن مشاركة شركات مرتبطة بمشاريع استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط مطالبات متزايدة للحكومة البريطانية بحظر الفعالية والتحقيق في قانونيتها. وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني في تقرير أعده عمران ملا أن معرض العقارات الإسرائيلي الكبير المقرر تنظيمه في 14 حزيران يونيو الجاري يجري الإعداد له بسرية، إذ لم يعلن المنظمون حتى الآن عن موقع انعقاده في لندن. ووفقا للتقرير، نشر إيمانويل فاتاري الرئيس التنفيذي لمجموعة إيمانويل الراعية الفاعلية أو الراعية لهذه الفاعلية قائمة بالشركات المشاركة عبر صفحته على فيسبوك، وتضمنت شركات مرتبطة بمشاريع عقارية داخل مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن بين هذه الشركات شركة هاري زهاف للتطوير العقاري التي تعرض على موقعها الإلكتروني عقارات في مستوطنة نوغوهوت المقامة جنوب تلال الخليل في الضفة الغربية المحتلة، كما تضم القائمة مجموعة ميشولام الهندسية والعقارية التي نفذت مشاريع سكنية وتجارية في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأشار التقرير إلى أن من بين مشاريع المجموعة مجمعا سكنيا ومركزا تجاريا في مستوطنة هومات شموئيل المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة، كما تشارك وكالة فوتشيلي العقارية التي تعرض عقارات في مستوطنة معالي أدوميم، إضافة إلى شركة إسكان إسرائيل الأفريقية التابعة لمجموعة إسرائيل الأفريقية والتي شاركت في مشاريع استيطانية متعددة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتزايدت الضغوط السياسية على الحكومة البريطانية مع اقتراب موعد الفعالية، إذ دعا عدد من النواب والسياسيين البارزين إلى منع انعقادها. وخلال جلسة برلمانية سأل النائب العمالي ريتشارد بورغون وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عما إذا كانت الحكومة تعتزم حظر المعرض، فردت قائلة: نحن نتابع هذا الحدث تحديدا، وإذا تبين وجود أي انتهاكات للقانون البريطاني فسنتابع هذه القضايا أيضا. وأضافت وزارة الخارجية البريطانية في رد على الاستفسارات ميدل إيست آي بشأن مشاركة شركات مرتبطة بالمستوطنات أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل تهديدا أساسيا للسلام والأمن على المدى الطويل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد متحدث باسم الوزارة أنه في 9 يونيو قمنا بتحديث إرشادات مخاطر الأعمال الخاصة بنا لتوضيح الأمر بشكل لا لبس فيه،
إذا كنت مواطنا بريطانيا أو شركة بريطانية فلا ينبغي عليك القيام بأي أنشطة اقتصادية أو مالية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وأضاف: نتطلع إلى مواصلة تنسيق نهجنا مع حلفائنا المقربين والنظر في مزيد من الخطوات الملموسة لمواجهة التوسع الاستيطاني وتعزيز السلام والأمن. في المقابل نفى منظمو المعرض الاتهامات الموجهة إليهم، وقالوا في تصريحات لصحيفة جويش نيوز إن جميع المعارضين دون استثناء سيقدمون معلومات عن عقارات ومشاريع داخل الخط الأخضر فقط. وأضاف المنظمون: نعتقد أن هذه الإدعاءات السخيفة مدفوعة من قبل مؤيدي العداء لإسرائيل والإرهاب اللذين لا يبحثون إلا عن ذرائع لمهاجمة اليهود عموما ودولة إسرائيل خصوصا. كما أشار التقرير إلى أن نسخة مشابهة من المعرض أقيمت في مدينة نيويورك الشهر الماضي، حيث كشف موقع The Intercept عن وجود منصات ترويج لبيع أراض وعقارات في مستوطنات إسرائيلية مقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلق المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني على تلك الفعالية قائلا إنه يعارض بشدة معرض العقارات الذي يتضمن الترويج لبيع أراض في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. من جانبه

حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن للموقع إسرائيل تبيع الأراضي الفلسطينية في معرض عقاري بلندن نهاية هذا الأسبوع، وأضاف: دعونا جميعا نقول لا، إنه أمر خاطئ تماما وغير قانوني وغير معقول أن تسافر قوة احتلال إلى الخارج لبيع أراض ليست ملكا لها، مما يزيد من تشريد الفلسطينيين. وفي السياق ذاته، طالب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة بفتح تحقيق عاجل حول قانونية الفعالية، مؤكدا أنه وجه رسائل رسمية إلى شرطة لندن ووزيرة الداخلية شبانة محمود ووزير الأعمال بيتر كايل. وقالت أورلايث رو مسؤولة الشؤون العامة والاتصالات في المركز إن احتمال إقامة فعالية في لندن للترويج للعقارات في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية أمر شائن ويتنافس مع موقف المملكة المتحدة الثابت منذ زمن طويل بشأن هذه القضية. وأضافت: الأرض الفلسطينية ليست للبيع، والاحتلال ليس فرصة استثمارية عقارية، بل هو انتهاك للقانون الدولي. وتابعت: أود أيضا تذكير وزيرة الداخلية بأن لديها الصلاحية لمنع إقامة هذه الفعالية وضمان التزام المملكة المتحدة بموقفها الثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. كما دعت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع إقامة المعرض على الأراضي البريطانية. وأشار التقرير إلى أن الموقع الإلكتروني للفعالية كان يعرض خريطة لإسرائيل تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما كان يروج سابقا لمستوطنة غوش عطسيون جنوب القدس المحتلة قبل إزالة الإشارة إليها مؤخرا. أيضا علقت جايين حوراني ممثلة حركة الشباب الفلسطيني بالقول: إزالة غوش عطسيون تؤتي ثمارها، لكنها غير كافية، ومطلبنا واضح منذ البداية: إلغاء الفعالية بالكامل. من جهته قال النائب المستقل شوكة آدم: هذه ليست فعالية عقارية محايدة، بل معرض سيعرض ويسوق مساكن مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة. فيما أكد النائب المستقل عدنان حسين أن السماح بإقامة الفعالية يعد بمثابة موافقة على الأنشطة الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة. أيضا في تطور متصل، انتقدت النائبة العمالية ميلاني وورد عشرات الجمعيات الخيرية البريطانية بعد الكشف عن تحويل أكثر من 28 مليون جنيه استرليني إلى مستوطنات إسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، وقدمت شكوى رسمية إلى مفوضية الجمعيات الخيرية البريطانية بهذا الشأن. وردا على سؤال بشأن حظر التبرعات الموجهة إلى المستوطنات، اكتفى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالقول: لا ينبغي لأي جمعية خيرية بريطانية دعم المستوطنات. وختم ميدل إيست آي تقريره بالإشارة إلى أن منظمي المعرض لم يردوا على طلبات التعليق الإضافية التي وجهها الموقع حتى وقت نشر هذا التقرير.

نتابع وإياكم برنامج هذا النهار ومع هذه المجموعة المتفرقة من الأخبار من هنا وهناك. الأردن يقرر وقف استقدام العمالة الأجنبية ويستثني هذه القطاعات. أصدر وزير العمل الأردني خالد البكار قرار يقضي بإيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستقدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين اعتبارا من بداية الشهر الجاري. وبحسب القرار الصادر، استثني عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية من إيقاف الاستقدام، منها قطاع العاملين في المنازل وقطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع سواء المقامة أو المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار أو في المناطق الصناعية المؤهلة أو في المناطق الحرة، إضافة إلى المهن التي تتطلب مهارات متخصصة. في أخبارنا أيضا، يوتيوب تكشف عن مفاجآت لمتابعي كأس العالم 2026. فقد أعلنت منصة يوتيوب عن خطة موسعة لتغطية منافسات كأس العالم 2026، تتضمن إتاحة أول 10 دقائق من كل مباراة بشكل مباشر عبر قنوات الناقلين الرسميين على المنصة، إلى جانب بث بعض المباريات كاملة في عدد من الدول وتوفير ملخصات ومحتوى حصري من داخل البطولة. وقالت يوتيوب في بيان رسمي إن المنصة ستكون الملعب الرقمي للمونديال الممتد من 11 من حزيران يونيو إلى 19 من تموز يوليو، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وشركائه الإعلاميين وصناع المحتوى. وأوضح البيان أن العديد من الشركاء الإعلاميين الرسميين لفيفا سيتمكنون من بث الدقائق 10 الأولى من جميع مباريات البطولة مباشرة عبر قنواتهم على يوتيوب، فيما ستقوم بعض الشبكات ببث مباريات كاملة بحسب الحقوق الممنوحة لها في كل دولة. في أخبارنا المتفرقة أيضا تفاصيل جديدة عن حياة المجرم الهارب بشار الأسد كيف يعيش في روسيا. كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن المجرم بشار الأسد يعيش منذ فراره من سوريا في كانون الأول ديسمبر 2024 داخل دائرة ضيقة من العزلة في العاصمة الروسية موسكو، متنقلا بين شقة فاخرة في منطقة موسكو سيتي وفيلا تقع في حي روبلو يوفكا الراقي، أحد أشهر أحياء النخبة السياسية والاقتصادية في روسيا. ووفقا للتقرير، فإن المجرم الهارب بشار الأسد يقضي معظم وقته داخل مقري إقامته بعيدا عن الظهور العلني، حيث يقرأ كتبا في طب العيون الذي درسه قبل دخوله الحياة السياسية، ويقضي ساعات في ألعاب الكمبيوتر ومحاولة تعلم اللغة الروسية، بينما تفرض السلطات الروسية إجراءات أمنية مشددة حوله تمنع وصول الصحفيين أو تصويره. كما أضافت الصحيفة أن أفراد عائلته يظهرون أحيانا في موسكو أكثر من منه، إذ شوهدت زوجته أسماء وأبنائه في متاجر ومواقع مختلفة داخل روسيا، كما زار بعضهم أبوظبي خلال الفترة الماضية، إلا أن محاولات الاستقرار هناك بصورة دائمة لم تنجح بحسب ما أورده التقرير. وتحدثت الصحيفة عن أوضاع أسماء الأسد الصحية، مشيرة إلى أنها تواصل تلقي الرعاية الطبية في موسكو بعد معارك سابقة مع السرطان، في حين تحدث التقرير أيضا عن تقارير تفيد بوجود خلافات عائلية وتراجع العلاقة بينها وبين زوجها خلال فترة المنفى. في الجانب السياسي، قالت يدعوت أحرنوت إن الأسد بات بعيدا عن الحسابات الروسية المتعلقة بمستقبل سوريا، موضحة أن موسكو تركز حاليا على بناء علاقات مع الإدارة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع بعدما نجحت في الحفاظ على نفوذها العسكري والسياسي داخل البلاد رغم سقوط النظام السابق. وبحسب التقرير،

قضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منح الأسد أي دور أو حضور سياسي خلال الفترة الماضية، كما لم يسمح له بإجراء مقابلات إعلامية أو الظهور في وسائل الإعلام الروسية أو الأجنبية، في خطوة تعكس رغبة موسكو في إبقائه خارج المشهد العام. وفي الوقت نفسه تتواصل في دمشق محاكمات الأسد والتي تستهدف مسؤولين بارزين في النظام السابق، بينما تواصل السلطات السورية الجديدة مطالبة روسيا بتسليم الأسد وشقيقه ماهر لمحاكمتهما داخل سوريا. وتشير الصحيفة إلى أن منح الأسد صفة لاجئ إنساني من قبل موسكو حال دون إمكانية تسليمه حتى الآن. كما تطرقت الصحيفة إلى تفاصيل عملية هروب الأسد من دمشق، قائلة إنه غادر البلاد في عملية سرية نفذت ليلا بمساعدة روسية، حيث نقل من العاصمة إلى قاعدة حميميم قبل أن يستقل طائرة روسية أقلته إلى موسكو برفقة عدد من أفراد عائلته ومستشاريه المقربين. ونقلت الصحيفة عن خبراء إسرائيليين في الشأن السوري أن بوتين لا ينظر إلى الأسد باعتباره مشروعا سياسيا للمستقبل، بل كورقة تعكس التزام روسيا بحماية حلفائها السابقين. وأشار إلى أن الأسد بات معتمدا بالكامل على الحماية الروسية في وقت فقد فيه معظم نفوذه السياسي داخل سوريا وخارجها. وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن الرئيس المخلوع المجرم بشار الأسد يعيش اليوم حياة مختلفة تماما عن تلك التي عاشها خلال سنوات السلطة وسط عزلة متزايدة، بينما تمضي سوريا في مرحلة سياسية جديدة تحاول فيها طي صفحة حكم امتد لعقود.

0: منجدد التحية لكافة مستمعينا بهاليوم المبارك يوم الجمعة، ولا تنسوا بالإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحبائنا، قبل ما نختم برنامجنا لليوم بدي أذكركم، أول شيء بدنا إن شاء الله نبارك لكم بالعام الهجري الجديد القادم علينا 1448 للهجرة إن شاء الله تعالى، وبهالمناسبة سوف تحتفل جمعية رحمة في مسجد الرحمة بجلفرد بهالمناسبة الطيبة إن شاء الله تعالى يوم الأحد بمهرجان مطول بيبدأ من الساعة 3:30 باحتفالية خاصة، تبدأ الساعة 3:30 مثل ما ذكرت مع غداء باربيكيو للحضور، ومن ثم إن شاء الله رح يكون في موكب النوبي، ومن بعده رح يكون في احتفالية إنشادية بمناسبة الذكرى ذكرى العام الهجري. كمان بدي أذكركم مستمعينا بالشيء المهم خاصة اليوم الجمعة بهاليوم المبارك، أكيد الأجور كمان تضاعف فيه، وببناء البئر المي يلي اتفقنا عليه وبدأنا من يوم عرفة بحملة خاصة بأنه نحن وياكم مستمعينا بالفترة الصباحية وخاصة في برنامجي إن شاء الله تعالى، بدنا نحن وياكم نتعاون سويا لبناء وحفر بئر ماء في اليمن. ذكرت وبرجع بعود وبذكر لأنه في كثير من الناس بينضموا إلنا من جديد، وفي ناس ما بيكونوا سمعوا الخبرية من قبل. باليمن في صعوبة كثيرة وجود المياه، وهذه الصعوبة بسبب أنه عدم استطاعتهم بجذب هذه المياه وأخذها من الآبار الارتوازية أو الماء الجوفية الموجودة، بحاجة لمعدات ثقيلة، بحاجة لمعدات خاصة وحفر كتير عميق، وبعدين بناء لحتى يقدروا يعملوا هذا البئر. يعني منه بير عادي بس مضخة وبتسحب المي، لا، هذا بير عميق وبحاجة لمعدات ثقيلة وبحاجة أيضا لبناء لحتى يقدر يكتمل هالمياه مشروع يلي بيروي إن شاء الله تعالى بعض المخيمات لأهلنا المهجرين والنازحين في اليمن، كذلك أيضا فرع منه بيروح للماشية. فالمشروع يعني مشروع كبير، بدنا نتعاون نحن وياكم إن شاء الله تعالى لنسدد مبلغه. المبلغ الأساسي هو 26,000 دولار بسبب الغلاء، يعني بالقبل كان 22,000، هلأ بسبب الحالة الاقتصادية وغلاء يعني المعدات والأجهزية اللي هن بحاجة لإلها، فالمبلغ هو 26,000 دولار. ونحن لحد الآن تقريبا اليوم أنا حسب ما طلعت وصل إلنا 3,900 دولار من المتبرعين، وخاصة من المتبرعات. بدنا هلأ كمان شوف الإخوة كمان يجتهدوا معنا بالتبرع، فأنا أتمنى عليكم كمان اليوم الواحد هيك يطلع صدقة في سبيل الله بهاليوم المبارك يوم الجمعة، تتعاونوا معنا إن شاء الله تعالى لحتى نعمر هالبير ويستفيد منه أكبر قدر من الناس المحتاجة. سقيا الماء الرسول عليه الصلاة والسلام وصى فيها، فما بالكون في ناس هني بحاجة ماسة لهذه المياه إلهن ولأغنام ولمواشيهم. يعني الشرح يطول عن المأساة اللي بعيشها أهلنا في اليمن، لذلك أتمنى عليكم أنكم تشاركونا بهالعمل هيدا، ونبني سويا ونحفر مثل ما بقولوا سويا هذا البئر لحتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن. إذا حابين تشاركونا فيكن تتواصلوا معي على رقم الهاتف 0416727983، بعتوا لي رسالة على الواتساب إن شاء الله أنا ببعث لكم اللينك، أنتم مباشرة فيكن من خلال الهاتف إنكم تتبرعوا، وبتشوفوا كمان تبرعكم كيف دخل على يعني الأكاونت الخاص بهيدا البئر. فلذلك يعني أي شخص بيتبرع بيشوف إنه المبلغ انتقص، يعني نحن هلأ عنا لنا 3,900 اليوم بهالصباح، فإذا أنتم تبرعتوا أكيد بتشوف العدد، يعني التبرع زاد وبنفس الوقت بالمقابل نقص العدد أو المبلغ المطلوب من 26,000 الأساسية. فإن شاء الله نستفتح يوم الجمعة بعمل خير وصدقة جارية بتعود علينا بالخير إن شاء الله وعلى من حوالينا. لكم كل التحيات منا بإذن الله تعالى. أحبائنا، خلينا نسارع نحن وياكم بإنهاء هذا المشروع اللي بدأناه بأول يوم من أو بتحديدا يوم عرفة. وإن شاء الله يا رب يكون بميزان حسناتكم. بعود بذكركم كمان ومثل عادتنا إن شاء الله تعالى بعد قليل سوف نستمع لتلاوة سورة الكهف، فهي من السنن النبوية أن نقرأ ليلة الجمعة وأيضا يوم الجمعة سورة الكهف. كذلك سوف ننقل إلى حضراتكم إن شاء الله وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لاكمبا. فكل الحب لكم منا مستمعينا، وعلى أمل اللقاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى مباشرة على الهواء في صبيحة يوم الثلاثاء. ولا تنسوا إعادة هذا البرنامج إن شاء الله صباح الغد السبت بإذن الله، وسوف تستمعون لإعادة اللقاء مع سماحة المفتي وأيضا فضيلة الشيخ عزام مستو. والآن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.
1: إخوة الإسلام والإيمان، ننتقل بحضراتكم الآن إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لننقل لكم وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرة.
2: لا إله إلا الله، أشهد أن

الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلك الحمد ربنا على نعمك ظاهرة وباطنة. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما حمدناك حق حمدك. أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء. خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، فنعوذ بك اللهم من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استنى بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتنا الأكارم، رب العالمين نظم لنا شؤون حياتنا، فهذه نعمة. ولذلك قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة التي لم نعرف قيمتها جعلتنا للأسف بسبب بعدنا عنها بطريق أو بآخر نواجه المهالك في الدنيا. وللأسف نقول إذا لم تتنبه ربما هناك مهالك أخرى أسوأ تنتظرك في القبر أو في الحشر أو في النار، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. فأمر الحياة أمر خطير، أمر جد، ليس بالهزل، إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ الكثير يتراخى، الكثير يتهاون، الكثير يضعف أمام ما يجري في هذه الحياة من مغريات، من مؤثرات، من رياح عاتية تعصف هنا وهنا. وللأسف فإن أهواء الناس جعلتهم يتقبلون ما يجري حولهم، فينحرفون عما هو

أنت تسير وما هي النهاية؟ وهل هذه الحياة التي أنت تعيشها ستنتهي بك إلى سعادة في الدارين، أم أنك تعيش حالة الأمان؟ حالة الأمان هذه حالة ذكرها الله تعالى في عدة آيات. ابتلي بها بنو إسرائيل في السابق وحتى النصارى، فقالوا كما ذكر الله حكاية عنهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي من كان يهوديا أو نصرانيا. كل واحد، كل فئة تقول أن الداخل إلى الجنة من يؤمن بما يؤمنون به. قال تعالى تلك أمانيهم، هذه أمان أي أمنيات لكن ليست حقائق. ولذلك قال عقبها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول هذه الكلمات لأننا نعيش حالة من التهاون. تهاون، رب العالمين أكرمنا بإسلام، بدين، كما قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء. والله عندما ندرس مسألة فقهية أو غير فقهية من كتاب الله ومن سنة رسول الله نجد العجب العجاب، الحكمة البالغة. رب العالمين هدانا لأحسن ما يمكن أن يصل إليه البشر، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. في النهاية أنت تسير إلى هوى إذا لم يكن الإسلام هو عنوان حياتك. إسلام عظيم، يكفي أنه دين رب العالمين الذي أتقن كل شيء صنعه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا هو دين الله، اليوم أكملت لكم دينكم. ما في نقص، ما في نقص، كل شيء موجود فيه، لكن في تهاون. تهاون، التهاون هذا جعل هذه الأمة تنحدر، ونعيش حالة نفسية في هذا التهاون. يعني صار عندنا ثقافة التهاون، يعني أمر صار عندنا الميزان ليس ميزانا قرآنيا ولا ميزانا نبويا، وإنما ميزانا هوائيا يتبع الهوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن آخر الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. الهوى هذا يجب أن تكبته وأن تسيطر عليه في حياته، وإلا أهلكك، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه فمن يهديهم بعد الله. إن هذا الهوى، ترى أن الله تعالى ذكر قصة أو حالة إنسان يسير مع الدين حالة الهوى. قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، على مصلحة، مصلحته على هواه، يعني الدين معه يسير معه، الدين منه معه هو ضده. مثل اليوم تذهب إلى المحكمة المدنية عندما ترى أن دين الإسلام غير موافقا على ما تقول، وتأتي إلى دين الإسلام عندما ترى أن الحق يأتي به دين الإسلام بنظرك أنت، هذا بنظرك أنت. قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به

وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا منه مصلحتي بقى. بس كون مصلحته مع الدين بيربي لحية وبيجيب عصا وبيزبط الهندام حتى أنه والله هو مع الدين. بس عندما يرى أنه مصلحته تخالف تخلع الحجاب، ترجع إلى حالة السهر، تعاقر المخدرات أحيانا، تميل ميلا عظيما، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. والله تخسر الدنيا نص نصيبة، لكن تخسر الآخرة والله هي المصيبة الكبرى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لذلك نقول انتبه أيها المسلم، لا تتهاون فيما لم يتهاون به إسلامك. هذه قاعدة، لا تتهاون فيما شدد عليه القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وما أثبته علماء الإسلام من كونه من المهلكات. لذلك قال أنس بن مالك وهو أحد الصحابة الذين عاشوا حتى 120 عاما كما قيل، أنس بن مالك قال يروي للتابعين الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم لتعملون أعمالا هي في نظركم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أو من المهلكات. هي تنظرون إليه كأنه شيء بسيط. والله هذا يتحدث عن عصر التابعين، كيف اليوم؟ والله عندما نرى المفارقات هذه، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كيف صار الانحراف في عندما دخلت أمم غير مسلمة عندها أهواء وعندها نظريات في دين الله، وبدأت تغير في حالة الإسلام أو في حالة من يعتنق الإسلام، عندها بدأت أمور تظهر. وهذه الأمور التي تظهر جاء الإسلام ربما بنكرانها وبالإنكار عليها وبكونها من الأمور الموبقات أو المهلكات، لكن هي ثقافة عند البعض فاعتبروها كأنها لا شيء. هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والله تعالى ذكر في قصة السيدة عائشة، قال نزلت إشاعة على قضية اتهام بالزنا والعياذ بالله، وانتشر الخبر في المدينة وبدأ الناس يتكلمون. ماذا قال الله تعالى؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. كلمة أنا شو قلت؟ سمعت وقلت ما نهى عن قيل وقال. طيب كنا نعدها عند عهد رسول الله من الموبقات. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهو عند الله عظيم، أنت تتهم وتقول ما لا تعلم، هذا أمر عظيم. كم من آية تحدثت فقالت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كم مرة تكررت في القرآن؟ عشرات المرات. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تودي به في جهنم 70 خريفا. صور كلمة، كلمة تسبب قتل إنسان، تسبب بطلاق امرأة ورجل بيت، بهدم بيت زوجي، تتسبب بسجن شخص معين، تتسبب بإيذاء إنسان معين. طيب هذه الكلمة أنت قلتها ولست تدري ما تقول، ولكنها أثرت تأثيرا كبيرا، هي عند الله عظيم. وماذا قال الله تعالى؟ لولا إذ سمعتموه، ودقق في هذه الآية، لولا إذ سمعتموه، إنه هذا الخبر في اتهام بريئة
اتهامها بالزنا. من زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي الطاهرة العفيفة المعروفة. إذ لولا إذ سمعتموه، أنت بس تسمع خبر عن إنسان تعرفه، ما هي ردة فعلك؟ ما هي ردة فعلك؟ إنسان لا تعرفه لا تتكلم نصيحة، لا تتكلم. سمعت خبرا عن إنسان لا تعرفه أسكت، لأن الله تعالى قال لا تقف ما ليس لك به علم وتحسبونه هينا. هذا الذي تتكلم بغير علم تعرفه. ماذا قال الله تعالى؟ لولا إذ سمعتموه، وأنت تعرف حال هذا الشخص، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. في آية أخرى، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. شفت ردة فعل المؤمن؟ بس يجي خبر بيسمعه ولا يتهم فلان، طيب نعرفه بصدقه، نعرفه بأمانته، فجأة صار خبيث، صار فجأة صار من أسوأ ما يكون. من الذي حكم عليه لمجرد إشاعة، لمجرد ميديا، لمجرد كذا؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، دون ما يعرف، دون أن يتطلع. سهان سابق لمعرفة الأمر، خلاص أنا أعرف هذا الشخص فأؤمن بأن هذا الشخص بريء لأني أعرف سيرته. أليس النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل حاطب بن بلتع ما فعله؟ ماذا فعل حاطب بن بلتع؟ كان من المسلمين، شهدوا بدرا، أي كان مع أهل بدر في معركتهم ضد المشركين، لكن كان عنده أهل في مكة وكان يخاف عليهم، فعندما علم أن المسلمين سيذهبون لقتال المشركين قام بماذا؟ قام بإرسال رسالة، وهذه الرسالة في العرف العام هي خيانة عظمى، والنتيجة لها الإعدام. هذا في القانون الدولي اليوم، لي خيانة عظمى أنه أنت عبد تمرر أسرار يمكن أن تؤدي إلى هلاك الجيش بكامله، بتحضرهم لأن الحرب خدعة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وعرفت القضية وجيء بالرسالة، وماذا قال لحاطب بن بلتع بن أبي بلتعة؟ طيب شو سجنوا ضربوا ماذا فعل؟ سيرته من الناس اللي كانوا شهدوا بدرا، شهدوا بدرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سبحان الله، فقد غفرت لكم. شوف سيرة الإنسان، أنت لا تحكم على شخص من شيء فعله استثناء أو وقع فيه خطأ، لأن الله تعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، من هذا من عادتهم، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لذلك إخوتنا لا نتساهل في أعراضنا، لا نتساهل في أعراضنا، هذا التساهل يؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى، لأنه عند الله عظيم. عرض المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله، إن الله تعالى حرم على المسلم، حرم للمسلم على المسلم دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه سمعته، لا يجوز لك أن تتكلم عليه بشيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مما يحفظون ألسنتنا وممن يدركون أهمية إسلامهم في حياتهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى، فهي خير وصية وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dear brothers and sisters, we thank Allah subhanahu wa ta'ala that He gifted us Islam. He said in the Quran, I perfected your religion. I accepted Islam as your religion. Allah subhanahu wa ta'ala has perfected for us our Islam. Alhamdulillah, it's great favor from Allah subhanahu wa ta'ala. But unfortunately, we don't recognize as Muslims the value of this Islam in our life. We leave Islam easily because of our desires. Our desires is big problem. At the same time, we are affected by the environment around us. But if you are stick to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, to the way of Allah azza wa jal, to the approach of Allah subhanahu wa ta'ala in your life, nothing can affect you. This is why Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. O you who believe, stick or focus on yourself. It means look at the interest of yourself in your life by following the right way. Then no one can harm or hurt you or astray you. Then in this way you can conserve your Islam in your life. Then the big problem is your desire. Is your desire. Unfortunately, in our time we face what we can describe it as carelessness, ignorance of our Islam in our life. We see some issues as very small and tiny issues. We don't see it as Allah subhanahu wa ta'ala sees it. This is why our Islam is for our interest. When you choose Islam in your life, then Allah subhanahu wa ta'ala will guide you to be happy here, this life, and as well you are going to be in Jannah with the Sahaba, with the Anbiya, and so forth. But in vice versa, if you are leaving your Islam and you are careless about lots of commandments in Islam, then at the end you are the one who are going to pay the price. And very expensive. It is very expensive. You are going not to lose your money, not to lose your car, for example, or your property. You are going to lose yourself. Lose yourself. You are going to face hardships, difficulties, calamities in this life and never end. It is continued after your death, in the grave, in the day of judgment. And maybe you enter the hellfire. والعياذ بالله. We seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala. And we ask Allah azza wa jal to save us from these punishments. The brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala described this life as serious matter. It is serious matter. Don't leave it and don't let it make your way of your life. You should make the way of life. You should be able to direct yourself, to manage your behaviors in a way that please Allah subhanahu wa ta'ala in order to save yourself from the bad ways in this life and the hereafter. This is why Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Quran that sometimes people would say something and they see it as something tiny or small issue or little issue, but in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala it is big issue. It is something big. It is something dangerous. It is something that you need to avoid because Allah subhanahu wa ta'ala
make it as major sin, as major thing in your life. And this is the example that Allah subhanahu wa ta'ala has given about Aisha radiallahu ta'ala anha. When people at that time, the munafiqeen in specific, talked and criticized Aisha radiallahu anha, accused her with something that she did not do about zina wal'iyadhu billah. She was innocent, and of course she is sacred, and she is the one that Allah subhanahu wa ta'ala had chosen to be the wife of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But people listen to what they to what people talk about, and they are Muslims, they are Sahaba. Sometimes they have this talk about Aisha and they repeat it. They repeat it. They talk about it. But Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, you receive it by your tongue. Istalaqawnahu bi-alsinatikum. You receive it. You receive this news, this false news, this false, this major sin in your tongue. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ. And you repeat it in your tongue without knowing what's happening. You don't have knowledge about this situation. It is not the situation that you have any knowledge about. When you hear about someone, don't judge straight without knowing the details of the story. Unfortunately, we are fast in giving judgment about anyone when we hear anything bad about him or her. Unfortunately. But the Quran made this as major sin. Major sin. When you hear and talk without knowledge about something and accuse someone about something that he did not do it, it is a major sin. It is a major sin. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. According to Allah subhanahu wa ta'ala, it is major. It is not something tiny. It's not something small. And look at the verse in the Quran. She talked about this matter. When you hear something bad about a person, about a Muslim, look at his history. Look at his history. He was good. He was sincere. He was trustworthy. You didn't hear anything bad about him. Always good. He comes to the mosque. He did not hurt anyone. So his reputation is excellent. Suddenly, someone is talking about him badly. Accuse him about something. Suddenly. And you take this word and you spread it out without knowing the reality. And here, the Quran mentioned this in specific by saying, لولا إذ سمعتموه. Hey, we hope, Allah subhanahu wa ta'ala hope from you, when you hear about it, to look at the reputation of this person. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. You think good about your brother or sister. You think good. Not you think bad about him. You think good because of his reputation. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. They said it is fault. It's false accusation. It's not right. It is not right. Then this is before they know anything about the story. The re-judgment about any story that you have is to look at the person. If you know him, then judge his reputation. Don't judge one small, tiny action that made he did it. Maybe he did not. But in other situation, when you don't know anything about this person, keep silent. Keep silent. Don't repeat what people are repeating, especially on social media. Social media is disaster regarding this matter. Disaster. They hear about someone straight. They talk more and more and more. They put some peppers. You know the pepper?
in order to make others smell it. But in reality, Allah subhanahu wa ta'ala made it as a major sin when you talk about someone badly and you don't know anything about him or her. How about if he or she was among those who are very good, righteous and pious? And look at the story of Hat ibn Abu al-Balta'a. Hat ibn Abu al-Balta'a, one of the Sahaba, that sent a letter to the Mushrikeen warning them from the Muslimin that are going to come in order to fight you. But he was among the soldiers, the Sahaba who fought during the Battle of Badr, from the Sahaba with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But he did it because there's something related to his family in Mecca. The Prophet sallallahu alaihi wasallam knew about it, and the letter was faced with Hatib, and he admitted it. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not judge him about this specific incident. He judged him about his reputation, and he said, لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala looked at Ahl Badr, the people of Badr who fought for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala with the mushrikeen, and he said to them, do whatever you want, I forgive you. I forgive you. Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven in his, all the sins of people of Ahl Badr. This is the way to deal with each other. This was the way to solve the problems. Keep silent and don't underestimate anything that Allah subhanahu wa ta'ala make it major. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اهدنا لما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا، واهدنا يا ربنا لسواء السبيل. اللهم نعوذ بك ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وسوء القضاء. اشفنا واشف مرضانا، واهدنا واهدي نساءنا وأولادنا وعوائلنا وجاليتنا لما تحبه وترضى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين

0: more.
1: سمع الله لمن حمده.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

الله. سمع الله لمن حمده. Thank you.

أيها الإخوة، نقلنا لحضراتكم من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وقائع صلاة الجمعة، وعلى الهواء مباشرة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 12 من حزيران يونيو لعام 2026. حرب الخليج. بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية أوسع من ذي قبل، تتجه الأنظار إلى ما يبدو أنه اختراق دبلوماسي غير مسبوق في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. فالمؤشرات الصادرة من الطرفين إلى جانب التحركات المكثفة للوسطاء الإقليميين توحي بأن الجانبين نجحا على ما يبدو في تجاوز معظم العقد التي عطلت المفاوضات طوال الفترة الماضية، وهو تطور قد يشكل وفق مراقبين نقطة تحول في واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في الشرق الأوسط. فبينما تتحدث إيران عن تفاهم جاهز تقريبا بانتظار استكمال إجراءاته النهائية، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق بات قريبا، في وقت تشير فيه تسريبات ومواقف متطابقة إلى أن معظم الخلافات الجوهرية بين الطرفين قد جرى حلها. وتعزز هذه المؤشرات التقارير التي تتحدث عن حراك دبلوماسي مكثف قادته دولة قطر خلال الأيام الأخيرة، وأسهم في تقريب وجهات النظر بين الجانبين ودفع المفاوضات نحو مراحلها الحاسمة. وبين التفاؤل الأمريكي والحذر الإيراني، تبدو واشنطن وطهران أقرب من أي وقت مضى إلى تفاهم قد لا يقتصر تأثيره على العلاقات الثنائية بحسب، بل يمتد إلى ملفات إقليمية شائكة ظلت لعقود في صلب التوترات بين الطرفين. وفي أحدث المواقف الرسمية، أعلنت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكنها شددت على أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، موضحة أن المراجع العليا في البلاد ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه. وقالت الوزارة إن معظم بنود الاتفاق كانت قد حسمت خلال الجولات السابقة من المفاوضات، إلا أن الجانب الأمريكي سعى في مراحل لاحقة إلى إضافة مطالب جديدة، مؤكدة أن إيران لم تتراجع عما تعتبره خطوطا حمراء لها في المفاوضات. كما نفت صحة ما يتداول بشأن موعد أو مكان توقيع الاتفاق، ووصفت تلك المعلومات بأنها مجرد تكهنات إعلامية. وأكدت الخارجية الإيرانية أن الوسطاء يواصلون جهودهم بين الجانبين، مشيرة إلى دور فاعل لكل من قطر وباكستان في تقريب وجهات النظر. وكشفت كذلك أنها ناقشت مع وفد قطري زار طهران مؤخرا عددا من النقاط المتعلقة بمسار التفاوض. وفي المقابل، بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر تفاؤلا، معلنا أن الولايات المتحدة توصلت إلى تسوية عظيمة مع إيران، ومعربا عن اعتقاده أن مرشد إيران مجتبى خامنئي وافق على التفاهم المطروح بين الجانبين، وأن التوقيع على الاتفاق سيكون قريبا. وقال إن مذكرة تفاهم مفصلة جرى التوصل إليها، وإن إيران ترغب في توقيعها، معتبرا أن الاتفاق سيكون مفيدا للولايات المتحدة والشرق الأوسط وإيران على حد سواء. وأضاف ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية، وأن مضيق هرمز سيفتح بعد توقيع الاتفاق مباشرة. وتقاطعت هذه التصريحات مع ما أورده موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، إذ أفاد بأن الخلافات الرئيسية في المفاوضات بين واشنطن وطهران جرى حلها خلال محادثات أجراها مسؤولون إيرانيون مع وسطاء قطريين. وبحسب المصادر فإن الجانب القطري والإيراني توصل إلى صيغة نص يرجح أن تحظى بقبول الإدارة الأمريكية، وهو ما وضع المفاوضات على أعتاب مرحلتها النهائية. وأضاف الموقع أن المحادثات شملت آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة إلى جانب ترتيبات تتعلق بفتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار، وهي ملفات كانت تعد من أبرز القضايا العالقة بين الطرفين. تل أبيب: كشفت التطورات الأخيرة عن تباينات بشأن مستوى الاطلاع الإسرائيلي على مجريات التفاوض، حيث نقل إكسيوس عن مصدر مطلع قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن على علم مسبق بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق، وإنه فوجئ عندما أصدر ترامب بيانه الأول بشأن التفاهم مع إيران. وجاء ذلك رغم إعلان ديوان نتنياهو أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية. وأكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب ليست طرفا في المذكرة، لكنه أشار إلى أن ترامب جدد التزامه بمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية والعمل على إزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لحلفائها في المنطقة. بيروت: اتهم وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي، اتهم حزب الله اللبناني بأن قراراته العليا ليست نابعة من الداخل اللبناني بل أصبحت تصدر من إيران، مؤكدا أن طهران وجدت في لبنان ساحة صراع تستخدمها على حساب المواطن اللبناني. وفي تفصيل رؤيته حول التطورات الجارية أوضح جنبلاط خلال لقائه مع قناة الجزيرة الفضائية القطرية أنه لا يرى في القيادة الحالية لحزب الله أي حرية حركة، معتبرا أن الأمر يقتصر على تلقي الأوامر من طهران، وذلك بخلاف الحقبة التي كان يترأس فيها حسن نصر الله الحزب، حيث كان يتمتع بحيثية معينة وفهم أعمق للواقع اللبناني. وانتقد جنبلاط البيان المشترك الأمريكي اللبناني الأخير معتبرا أنه ركز على انسحاب الحزب من مناطق تواجده دون أن يذكر انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مما يعكس انحيازا مطلقا أمريكيا لإسرائيل. وتحدث السياسي اللبناني البارز عن صعوبة تحييد لبنان من المشهد الكلي والحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بل أكد أن الساحة اللبنانية تمثل حلقة مركزية ومتقدمة في المواجهة الكبرى بين المحور الأمريكي الإسرائيلي من جهة والمحور الإيراني من جهة أخرى. ففي هذا المشهد الكلي تحول لبنان إلى ساحة صراع وورقة تفاوض أساسية تستخدمها طهران لتعزيز نفوذها الإقليمي عبر تحويل الجبهة الجنوبية إلى خط دفاع عن مصالحها، في حين تسعى إسرائيل بدعم أمريكي عضوي إلى تفكيك أذرع إيران العسكرية لإعادة رسم الخارطة الأمنية للمنطقة برمتها على حد قول جنبلاط. وأضاف أن هذا الاشتباك الإقليمي جعل من لبنان ضحية لحسابات الأصالة والوكالة، حيث تتماهى الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في محاولة إضعاف طهران من خلال تدمير مقومات القوة في ساحاتها الخارجية، مما يجعل استقرار لبنان رهينة لتسوية كبرى بين واشنطن وطهران قد لا تأتي قريبا. جنوب لبنان: تزيد الحرب الإسرائيلية على لبنان من تكلفة الأعباء المعيشية الصعبة على أهالي الجنوب والقرى المحيطة به، خاصة مع دخول فصل الصيف، إذ تواجه بلدة كفر شوبة أزمة متواصلة في تأمين مياه الشرب منذ 3 أشهر بعد توقف محطة الضخ الرئيسية عن العمل نتيجة قصف خط الكهرباء المغذي لها، ما انعكس بشكل مباشر على حياة السكان في المنطقة الحدودية. ويتكلف أهالي البلدة ما يصل إلى $400 لتعبئة المياه من الخزانات، لذلك هم يناشدون المسؤولين الحصول على تمويل لتأمين المياه الصالحة للاستعمال البشري. وأوضح مسؤول كفر شوبة جلال عبد الله، ويعمل موظفا في مؤسسة مياه لبنان الجنوب الحكومية، أن سكان البلدة يعتمدون بشكل كامل على نظام الضخ الكهربائي لتأمين المياه، مشيرا إلى عدم وجود مصادر بديلة داخل البلدة، إضافة إلى صعوبة وصول صهاريج المياه وارتفاع تكلفة نقلها. مدينة عدن. أعلنت السلطات اليمنية أمس سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار في معسكر لألوية العمالقة الموالية للحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن. وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة إن الحادث ناجم عن انفجار مخزن ذخيرة في المعسكر دون تفاصيل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها سقط 12 قتيلا من قوات العمالقة في حصيلة غير نهائية و9 جرحى في انفجار معسكر الصولبان. وأفادت السلطات المحلية في عدن بأن وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ قدم التعازي إلى أسر ضحايا الحادث، ووجه الجهات المختصة بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى والمصابين، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة دون ذكر حصيلة القتلى والجرحى. قطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة في رصد جديد للخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ 10 أكتوبر تشرين الأول الماضي. ونقلت مصادر طبية في مستشفى العودة أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم انصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد المواطن إسلام حسن صالح وإصابة شخص آخر كان برفقته، أعلن لاحقا عن استشهاده أيضا. وفي مدينة غزة أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستقبال جثمان الشاب أبي فروانة الذي استشهد إثر استهدافه بصاروخ مباشر أطلقته مسيرة إسرائيلية أثناء تواجده على سطح منزله في منطقة المغرب بشارع 30 وسط المدينة. وفي شمال القطاع أصيبت امرأة بجروح خطيرة إثر إطلاق نار إسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة غربي بلدة بتلاهية. كما أصيب فلسطينيان بجروح متوسطة إثر انفجار مسيرة إسرائيلية قرب مدنيين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. جنوب لبنان. أسفرت غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرق لبنان أمس عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 18 آخرين بينهم عاملون صحيون وإداريون في إحدى المشافي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس آذار الماضي إلى 3711 شهيدا و 11483 جريحا. ففي جنوب البلاد استشهد 4 أشخاص جراء غارة جوية استهدفت بلدة العباسية في قضاء صور، فيما استشهد شخصان في غارة أخرى على بلدة دير قانون النهر بالقضاء ذاته. وفي النبطية استشهد شخص في غارة بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق عام بلدة حبوش. وشرق البلاد استشهد شخص وأصيب آخر يحمل الجنسية السورية جراء استهداف نفذته مسيرة إسرائيلية على دفعتين في بلدة سحمر بقضاء البقاع الغربي. وفي مدينة صور استهدفت طائرات إسرائيلية مبنى سكنيا في محيط مستشفى حيرام، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 17 آخرين بينهم 10 من الممرضين والموظفين في المستشفى. وتتعرض صور الساحلية التي تعد من كبرى مدن جنوب لبنان وتأوي آلاف النازحين من القرى المجاورة لها لضربات إسرائيلية مكثفة منذ بدء الحرب لم يحد منها وقت إطلاق النار المعلن في 17 من نيسان إبريل الماضي. وأصدر الجيش الإسرائيلي مطلع الأسبوع انذارا بإخلاء شمل المدينة كاملة، ما أرغم بعض من بقي فيها على المغادرة. دمشق. في أول تحرك رسمي من الحكومة العراقية الجديدة في اتجاه دمشق، نقل رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكدت على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق الأمني والاقتصادي، فيما تحدثت مصادر سياسية في دمشق عن أجواء سياسية تدفع في اتجاه تشكيل نواة تكتل رباعي يضم تركيا والسعودية وسوريا والعراق، ويدفع المنطقة إلى مزيد من الاستقرار للحفاظ على سلاسل توريد الطاقة بعد المخاطر التي باتت تحيط بمضيق هرمز. وذكر موقع عراقي بأن الشرع قدم شكره للزيدي والحكومة العراقية وأكد التزام بلاده بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي. تيرانا. تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في شوارع تيرانا عاصمة ألبانيا احتجاجا على خطة لبناء منتجع فاخر من جانب شركة مرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محمية طبيعية على الساحل الألباني. ومنذ أكثر من أسبوع تتخذ التظاهرات في ألبانيا زخما متزايلا ضد هذا المشروع المفترض لفنادق فاخرة والذي تقوده إيفانكا ابنة دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر. ويندد المتظاهرون بما يصفوه بتدمير ممنهج لأجزاء كاملة من محمية فيوسانارتا الواقع على مسافة نحو 150 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة تيرانا، حيث تعشش خصوصا أعداد كبيرة من طيور النحام الوردي. ومساء الخميس كما في التجمعات السابقة سار الحشد إلى مقر الحكومة في الشارع الرئيسي في تيرانا ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها ألبانيا ليست للبيع وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. وقالت متظاهرة لا نريد هذا النوع من الاستثمار لأنه يمكن أن يلحق ضررا ببيئتنا ويغير هذا المكان إلى الأبد. جنوب لبنان. تقدم الجيش الإسرائيلي أمس مجددا في محيط مدينة النبطية جنوب لبنان في مسعى للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية التي واظب على قصفها بعشرات الغارات على مدى العامين الماضيين وسط اعتقادات أمنية بأنه يهدف إلى بلوغ أنفاق ومنشآت لحزب الله فيها. ويأتي هذا التقدم بعد تقدم استراتيجي مشابه قبل أسبوعين حيث وصل إلى قلعة الشقيف الاستراتيجية الواقع شرق النبطية قبل أن يبدأ بالتمدد في محيطها بهدف الوصول إلى تلة علي الطاهر، وهي واحدة من آخر المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مدينة النبطية من الغرب وتشرف على البلدات اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل وتصل في بعض النقاط إلى الإشراف على مستوطنات وبلدات الجليل شمال إسرائيل في القطاع الشرقي. ورصدت آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية في موقع الزفاتة في بلدة كفر تبنيت الواقع شرق النبطية، وتتضمن الطريق الرئيسي الذي يربط مرجعيون بالنبطية، كما تحدثت معلومات عن السيطرة على الأحياء الشرقية في بلدة كفر تبنيت ووسطها وسط دمار واسع، كما أفادت وسائل إعلام محلية بتقدم الدبابات إلى بلدة النبطية الفوقة الواقع جنوب شرق مدينة النبطية. وقالت مصادر أمنية في جنوب لبنان إن التقدم باتجاه النبطية الفوقة تستهدف منه القوات الإسرائيلية توسعة منطقة الأمان الناري لمنع مقاتلي حزب الله من إطلاق المسيرات والصواريخ الموجهة باتجاه المدرعات الإسرائيلية. وأشارت في تصريحات إلى أن هذه التوسعة تعني محاولة لإبعاد المقاتلين من منطقة الشقيف ومحيطها، بما يمكن المدرعات والآليات من التقدم إلى المرتفعات دون استهدافها. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: All دواء all.
0: يا سلام.
2: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم

0: زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
1: يا يوسف خذ واعطي.
2: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
1: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.
0: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نحن أمة مرحومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام في ليلة من الليالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو مع ربه يصلي، فانتهى إلى أواخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، فلما كثر بكاؤه صلى الله عليه وسلم نزل جبريل، الله سبحانه وتعالى أرسله وقال له: سل محمد ما يبكيه، وربه يعلم ما يبكيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، أي هو يخشى ويبكي على أمته. وهذا ليس مجرد طلب عابر، بل بكاء طول الليل كان يبكي علي وعليك. فعاد جبريل إلى ربه، ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة: إن ربك يا محمد يقول لك أنه سيرضيك في أمتك ولا يسوءك. وما نحن فيه هو إن شاء الله يعني من لوازم هذا الرضا وعدم إساءة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سليمان الداراني رجل من كبار التابعين، واحد بيسأله بيقول له: أقصر الطرق إلى الله؟ فبكى أبو سليمان وقال: مثلي يسأل عن هذا؟ ثم قال: أن يطلع الله سبحانه وتعالى على قلبك فلا يرى أنك تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، لا تريد شيئا من الدنيا ولا في الآخرة إلا هو سبحانه وتعالى. وذلك أبو النواس الحكم بن هان، ده راجل كان محدث كبير وكان من العلماء الكبار في الحديث، ولكن أصابته انتكاسة واشتهر بمجونه وابتعد عن الله سبحانه وتعالى، حتى أن الإمام الشافعي يقول: لولا مجون أبو نواس لأخذت منه الحديث. هذا الرجل لما حضرته الوفاة زاره الشافعي فقال له: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فكأنه ينعصر ألما وندما على حياته التي ذهبت وانفرطت منه، قال له كأنه يقول: هذه القصيدة هي التي تركتها. فيقول للإمام الشافعي: كيف حاله الآن؟ يقول: لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. هو ده اللي أنا قدمته: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم، يا ربي إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب أدعوك كما أمرت تضرعا، فإن ردت فمن ذا يرحم؟ ما لي وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك وأني مسلم. بكى الإمام الشافعي بكاء مريرا وحفظ هذه القصيدة، بل هو صرح بهذه القصة عندما حضرت الإمام الشافعي الوفاة، وكان ينشد هذه القصيدة حتى البعض ينسبها للإمام الشافعي. مات ابو نواس رؤيا في المنام، فقال له رجل: ماذا فعل الله بك؟ انظروا عندما يكون في قلب الإنسان ولو بصيص أمل، بصيص شيء ضئيل جدا من النور، هو يريد الله سبحانه وتعالى. ونحن نحسن الظن بكل من أتى المساجد وكل من فعل أي شيء في هذه الليالي، وخاصة في هذه الليلة، هو يريد الله إن شاء الله. فقيل له: ماذا فعل ربك بك؟ قال: غفر لي بورقة كنت كتبتها تحت وسادتي. ثم استيقظ الرجل: ما هذه الورقة؟ فذهب إلى بيت أبي نواس ويفتش ويلاقي ورقة تحت الوسادة بتاعته، فيها: تأمل نبات الأرض وانظر إلى ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار كالذهب السبيك، على قبض الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. عد ابو نواس، سبحان الله، عد لأجل هذا الأمر. في أحداث دار القرار اللي بنتكلم عنها وفي يوم الحساب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعلموا أنكم من أجل نعم الله علينا أن الله عرفنا بأسمائه وصفاته، ومن أجل أسمائه وصفاته هو اسم الله الرحمن الرحيم. حتى الآيات التي كنا نستمع إليها، سورة الأنفال وسورة التوبة، فيها شدة وقتال وجهاد. إذا تأملت من باب الرحمة تقول: كان ينبغي أن يحصل الكلام ده ليه؟ شايفين الرحمة اللي انتوا فيها والمتعة اللي انتوا بتسمعوها؟ الله سبحانه وتعالى شرع ويريد أن هذه المتعة تنتشر في العالم كله، ومن وقف أمام هذه الرحمة فلا بد أن تقاتلوا، ولا بد أن تشدوا عليه حتى تنتشر هذه الرحمات والكل يستمتع. فيحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحكي هذا الأمر يريد أن يمسكك حبل حسن الظن بالله، يريد أن يقطع صلتك بالشيطان ويأسك وقنوطك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر من يخرج من النار. يا الله، رجل يخرج من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: اعرضوا عليه أعمال. فيجي يعرضوا الأعمال، فيقول الله سبحانه وتعالى: خبئوا كبار أعماله واعرضوا سيئات الصغار. فكلما عرضوا عليه عمل يقولون له: تنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا، وهو يخشى من كبار هذه الذنوب. فيظل الملائكة تعدل عليه وهو يقول: لا لا، فيسمع أن الله سبحانه وتعالى قد بدل، يقول لملائكته: بدلوا كل سيئة بحسنة. انظروا، هذا الرجل سيعلم ويشهد رحمة ما خطرت على عقله ولا مرت على قلبه. فلما يجد هذه الرحمة إذا روحه تصرخ ويقول: يا رب لي ذنوب لا أراها. يمكن ده الموضع الوحيد إن الإنسان ممكن يفتخر إن لي ذنوب، إن رحمة الرب سبحانه وتعالى أغرته إن يبدأ يتكلم عن ذنوبه، يقول: يا رب لي ذنوب لا أراها. صدقت عائشة رضي الله عنها لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك، فقالت رضي الله عنها: لن نعدم من رب يضحك خيرا. جبريل هو يعلم ربه الرحيم. تخيلوا فرعون وما فعل، هو يستحي النساء ويقتل الصبيان، هو يدعي الألوهية، وما من موطن استطاع فيه أن يقف لهذا الدين والإسلام ولموسى إلا ووقف. ومع ذلك كان جبريل يخشى عند مماته أن تدركه الرحمة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد وأنا أخذ من حال البحر، أي من وحل البحر، فأضع في فيه فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. سبحان الله، جبريل ما الذي رآه في رحمة، وما يعرفه عن رحمة الله سبحانه وتعالى؟ موقف من مواقف يوم القيامة، راجل لذنوب كتير قوي، هذه الذنوب لم تكن في سجل واحد ولا في اثنين ولا في ثلاث، جاء به وبسجلاته، فإذا السجلات 99 سجل، يعني 99 كتاب، كل كتاب مليان خبث وبعد ومعاصي وسيئات، وكل سجل مد البصر. فيجي الراجل ده يوم القيامة وتوضع السجلات أمامه، فيقول الله سبحانه وتعالى له: هل لك عذر؟ هل لك حسنة؟ يقول النبي: فيبهت الرجل، مش معاه حاجة. فلما يجد الله سبحانه وتعالى هذا الانكسار فيرحمه الله سبحانه وتعالى، يقول: إن لك عندنا حسنة. بعدما يقول له: أظلمك كتبتي؟ أتنكر شيء؟ ومع ذلك يقول له: أنت ليك حسنة. فهو بينه وبين نفسه حسنة، هتعمل إيه في كل اللي السواد ده؟ فيخرج تخرج له بطاقة، هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. هذه الجنة ليست جنتنا، وهذه الرحمة ليست رحمتنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: توضع السجل، هذه البطاقة، فتوضع. فيقول النبي: فطاشت السجلات. خش الليلة دي بالشعور ده، إن شاء الله أن سجلاتك كلها تمحى، وأنت تقبل على الله سبحانه وتعالى الذي يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، وفي رواية: فيك ولا أبالي. أما حاجة أنك تبدأ، وأنك تبدأ تدعي، وأنك تبدأ ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ولا تسمح لنفسك ولا للشيطان أن يغلق هذا الباب عليك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، تخيل أنك واقف قدام أضخم جبل في الدنيا، تخيل أن ده ذنوبك، إيه الحسن اللي هتمشي ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني الملائكة تكتب وتكتب وتكتب وتكتب وتكتب وسجلاتك تصل إلى السماء، ثم استغفرتني. يا الله، مجرد ما تقول: يا رب اغفر لي، أنا خلاص، أنا رجعت، أنا عائد، أنا هستثمر الليلة دي، خلاص هفوق. سبحان الله، إلا استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا. هنا لم يطلب منك كلام، المهم تيجي موحد على الإسلام. أتيتك مش بمغفرة، بقرابها مغفرة. الله أكبر. رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرف على نفسه وفعل معاصي لا حد لها، فلما حضاه الموت ارتعب وخشي وخاف، فجمع أولاده وقال لهم: إذا أنا مت فاسحقوني، فتتوني واسحقوني واحرقوني، ثم دروني في الرياح. ثم قال السبب: لأن الله إني أعلم لو أن الله قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. تخيل نفسية الراجل ده وهو بيقول كده عن نفسه. عملي ظني في الله سبحانه وتعالى وأحسن بالجميع الظن إن مفيش حد منكم أبعد من الراجل ده. فيقول الله سبحانه وتعالى للأرض اجمعي منك ما فيه، يعني يأمر الله سبحانه وتعالى الأرض أنها تجمع هذه الذرات. فيحييه الله سبحانه وتعالى ثم يقول له يا فلان ما الذي حملك على هذا؟ قال كلمة استمسك بها. هذه الكلمة هي سر نجاتك، هي سر أملك، هو سر حسن الظن، هي اللي تلخص حياتك كلها. قال يا رب خشيتك، يا رب مخافتك. أنا عملت القصة دي كلها أنا كنت خايف، زي كتير دلوقتي جاي لي هو خايف، خايف إنه يفوت الأجر، خايف إنه يتعرض لعذاب، خايف من أي حاجة. فيقول الله سبحانه وتعالى غفرت لك، فاتمحى سجله كله بسبب هذا الأمر. رجل آخر يجي يوم القيامة، النبي بيصرح بوضوح تام هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، أي بعد توحيده لم يعمل خيرا قط. فيأتي يوم القيامة فتوضع الموازين، خلاص حياته ضيعة. فيقول الله سبحانه وتعالى هل تذكر أي عمل لك؟ شوفوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فعندك أي حاجة تقول لا ما عنديش أي حاجة إلا حاجة بسيطة خالص أنا ممكن كنت بعملها. سنت يعرفوا من ترك بابا بينه وبين الله وجد الله في كل الأبواب. باب واحد بس. هذا الرجل كان تاجر وكان بيدي للناس ديون، فكان يبعت عماله ياخدوا الديون دي فيقول لهم تجاوزوا عن المعسر، أو واحد معسر وكده تجاوزوا عنه. يقول لعل الله يتجاوز عنا. كان جواه وهو بعيد عن ربنا هذا الشعور، كان دايما خايف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله لما يقول هذا الرجل ذلك، فيقول الله سبحانه وتعالى نحن أولى بالتجاوز منك. فيتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. عشان تعرفوا كويس أو أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى مش بعيدة عن أي حد. واحد في يوم من الأيام بيتكلم مع أخيه، وأخوه ده كان بعيد عن ربنا كل شوية يكلمه والتاني لا يستجيب. فالأخ الصالح ده شد مرة في يوم من الأيام فكأنه ما رأى رحمة الله، فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى غفرت له وأحبطت عملك. ليبا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغار إنك تغلق باب الرحمة في نفوس الناس، إنك تقنت الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى رحمته ليست بعيدة عن أي حد، قريبة حتى من البغايا. امرأة تاجر بعرضها، مجرد بس في يوم من الأيام ما فاءت وعملت عمل سقط كلب. الكلب حيوان نجس، إذا كان في البيت كل يوم قراطين من مصيدك بيمشي وبتخسره، ومع ذلك لما سقط هذا الحيوان ماذا فعل الله سبحانه وتعالى لها؟ أعطاها جنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. فغفر الله لها وشكرها على هذا الأمر. فلابد يكون عندك نفسية، النفسية دي نحن الآن في موائد، هذه موائد، موائد الكرم. والرب جل وعلا يحب من عباده أن يطمعوا في كرمه. لازم تطمع وتكون عندك حسن ظن وانت ولأ ليه انك ترزق ليلة القدر؟ انت اقل من كل هؤلاء اللي احنا ذكرناهم. كل هؤلاء كانوا بعاد جدا ابعد منك، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى كانت اقرب ما تكون. انت مغمور في الرحمة، فبلاش تبص للرحمة دي ان هي بعيدة عنك، فاستثمر الوقت ده. وكما قال الله سبحانه وتعالى: أتيتني بقراب. المهم حاجة تيجي، فاستثمروا الوقت ده، وكل واحد يعاهد ربنا وينوي من ده الوقت: خلاص يا رب أنا عائد، خلاص واشكي بقى لربنا اللي نفسك فيه، واطلب منه اللي نفسك فيه. زي اللي كان بيقوم بالليل ويقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت إلى مولاي أشكو ما أجد. الله أكبر. وأقول: يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. اشكي لربنا سبحانه وتعالى اللي معطلك عنه، اللي واخدك منه، اللي صرفك عنه. والرب جل وعلا يعلم أن هذا الإنسان يريد الدار الآخرة، يخشى الله سبحانه وتعالى. واستمتعوا ان هذه الليلة من ارجى ليالي العشر، وان الله سبحانه وتعالى ذكر ان في ليلة القدر تتنزل الملائكة. يا على فخرك انك تفتخر انك من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ملائكة انك تنزل دلوقتي وتجتمع ملائكة السماء، وتنزل الى اذان الفجر وتبص كده على الناس ما بين ساجدا وراكعا، يا ويفتكروا أول مرة لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد، ويشوفوا بقى هم دول الفسدة. سبحان الله. استمتعوا أنتوا في أغلى أوقات أعماركم، والله أعلم هتعود مرة أخرى أم لا. استمتعوا بالذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يمن علينا وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: العبودية لا تتحقق إلا بالنصيحة،
5: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
4: ودائما النصيحة بدها كلمة حلوة. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. كل الناس بتقبل الكلمة الحلوة. جوامع الكلم لا تكون إلا عند رسول الله. نحن
5: على قولة إخواننا اللي بالدير وبالبوكمال وبالعراق، نحن حكي بحكي، كلام ما له موزون. يا ريت كل ما نسمع حديث النبي بجوامع الكلم نتعلمها وتصير سيرة بحياتنا. لا تحكي إلا بهالكلام. النبي عم يعلمنا كيف الحكي. شوفوا اليوم كلمتين تغني عن مجلد. شو الهدي النبوي اليوم؟ الدين النصيحة. في حدا بيقدر يجيب هيك كلام؟ الدين النصيحة، يعني الدين كله اختصره النبي عليه الصلاة والسلام. شو انت انسان من اهل الدين؟ انصح وانتبهوا. النصيحة مو انه واحد عم يصلي قدام منك يعني ما عرف يركع ويسجد وكذا وزبط له اياها، لا، هذا جزء. نصيحة بكل شيء. لما انت بدك تبيعه سيارة بدك تنصحه، قل له هاي السيارة ما في منها بس مصروفها كتير، هاي النصيحة. هذا البيت ما في منه ولكن في عندي جار، يا ربي دخيلك صدقا. في هون بشارع بغداد رحت مع أخ قال لي اشتري هالبيت شوفه وكذا، وهي قلت له والله أنا بعرف الجار، يعني هذا صاحب الدار ما بعرفه، سلمت عليه قلت له شو رأيك يعني بالبيت؟ قال لي البيت ما في منه، قال لي في منه جار فوق منه، قال لي الأخ بده يبيع البيت مشان لأنه الجار مجننه، قال لي بنقص من حق البيت 10%. شو رأيكم؟ الدين النصيحة. الأخوة، هي الأخوة فيما بيننا تقتضي المحبة، تحب بعضنا، تسلم على بعضنا، والمحبة تقتضي النصيحة. هلا ما بيجيك الكم الكبير إلا بيقول لك من رفيقك، هذا مو رفيق، هذا لا يعرف لا الأخوة ولا يعرف المحبة. النصيحة، الدين النصيحة. أول وحدة النصيحة حق، اللي بدي أنصحك إني لك ناصح أمين. لو نحن مننصح بعضنا بالدين وبالدنيا كنا أسعد الناس صدقا. هلا المهم شعار الإنسان بحياته، اللهم إني أسألك نفسي، يلي بده يبيع الشغلة ويخلص منها، ويلي بده يعني بقول لك الزقها، في كلمة بيقولوها قال له منشار عالطالع بياخد وعالنازل بياخد، لك لا، نصيحة. الأنبياء شو كان شغلتهم؟ كل الأنبياء كانوا يقولون إني لك ناصح أمين. الأنبياء عم ننصحكم. هلا الأب بينصح ابنه، الجد بينصح حفيده، الجار بينصح جاره. لذلك شأنها كبير عند الله عز وجل. يقول جرير ابن عبد الله البجلي: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شوفوا هدول كلهم دين، والنصيحة لكل مسلم. نقدر نطبقها هلها بحياتنا؟ نصيحة. في تاجر بيكون بتاجر بصنف معين، او يعني يا سيدنا بياع خضرة، رحت لعنده اهلين ابو فلان كذا وهي، قل له حط لي من الموزات، موز، قل له تعال لعندي بعد الظهر جاييني موز صومالي ظريف او بلدي ظريف، هدول يعني اتركهم عم بيعهم باقل من حقهم. تصير معكم هاي 1/10، وإذا بدكم 1/100. بدك تشتري قماش قل له والله هذا يعني جيد لكن في أجود. هيك كانوا، هذا النصح لا نراه في حياتنا في هذه الأيام. لذلك عمل الأنبياء هو النصح، نصيحة، نصحني. كنا نروح لعند أهل الله، يعني مرة أخذوني في المدينة المنورة قالوا لي هذا صلوا مجاور 70 سنة. ذهبت لعنده على البيت قلت له انصحني. والله شو قال لي؟ قال لي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، بس كلمتين. لما بتعدوا مع ناس من أهل الله قال له انصحني، لأنه هذا بيكون كله علم وكله فضل. طيب ليش النصيحة؟ أول شيء حتى نقيم شرع الله في الأرض. نصيحة للدين. هلا بتشوف مثلا ابن أخوك شاب مفطر برمضان، تعي يا عمو الله يرضى عليك ما في منك، شو صيام بالشتاء أول شيء بتقول له، بعدين في واحد ما بيصوم، الله أنعم علينا، لك خلانا 11 شهر نعيش على كيفنا، 11 شهر عم ناكل مو مخلين شيء، تشرب قهوة الصبح وشاي وتاكل تمر وبتيفور وشوكولاتاي، ما حدا قال لك عفوا يعني صوم. اصلا هو الصيام حمام الروح. اليوم بعتها للشباب، يعني هلا هيك عم نعمل شو يعني صيانة، بيقول لك واقف المصعد تكون فنادق كتير تقيلة، بس شوف صيانة بس عشان يضل شغال، عشان هذا القلب الروح تبقى. أصبح أول شيء من أجل إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية لا تتحقق إلا بالنصيحة. ودائما النصيحة بدها كلمة حلوة، ما بصير إنه من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، كل الناس بتقبل الكلمة الحلوة. طيب أيضا المناصحة دائما يحتاج الإنسان إلى وقت مناسب للمناصحة. يوم من الأيام هيك صار شغلي وكذا خلل، فكنا في المسجد، فالأستاذ قال له اتركه أنا بحكي معه، هلا المساء الواحد بيكون تعبان، بكرة الصباح رباح، يكون هيك رايق. هلا روح انت لعند موظف الساعة 2 بتلاقي عم بدفشك دفش، بلاك هي مو ظابطة مو كذا، خلاص بكرة تعال عندي، جوعان ونعسان وبردان وشو كمان وزعلان، هدول كلهم ممنوعين من الصرف. في وقت للنصح، سبحان الله، قل له تعال لعندي. بعدين النصح بده دائما انه تقعد انت وياه لحالكم، لانه النصيحه بين 2 نصيحه، وبين 3 فضيحه صارت، هي مو نصيحه. هلا عود انت وزوجتك بدك هيك شفت شغله مو ظابطه وكذا، وهي انت وياها هيك بتتنادم، ما دام ضمن 4 حيطان خلص بتنحل ان شاء الله، تنتفوا شعر بعض بيطلعوا لبرا خلص. لأن المؤمن ينصح وبيستر، أما المنافق يهتك ويفضح. والإنسان طبيعته البشرية ما بيحب إنه الواحد ينصحه، فاكر حاله هو فهمان مثل إبليس، أنا خير منه. ما بتروح بتلاقي الله قال وليتلطف، شو يعني يتلطف؟ كلمة حلوة. النبي عليه الصلاة والسلام عم يصلي وإذ هيك شعر وكل الصحابة، يعني انه في ضجة، واحد راكد شو بدي لحق الإمام، صرع الدنيا ومن آخر الجامع لأول الجامع. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ قال له زادك الله حرصا بعد الصلاة، عرفوا لأنه هو الوحيد اللي كان راح جاب ركعة بعد الإمام، قال له زادك الله حرصا ولا تعد،
4: لا تعيدها. ما قال له أول شيء لا تعيدها، لأنه قال له أنه زادك الله حرصا، لأنه هو كل هالشيء من أجل حرصه على الصلاة. بس قال له ولا تعود، يعني مو كتير محبزة هنا. الإنسان لما بده يجي على الجامع لحق هو الأصل. حتى أنتم تعلموا أخواننا الكرام، الأصل أن تدخل إلى المسجد قبل الأذان. متى ما أذن بتصلي السنة، وبين السنة والإقامة هذا وقت إجابة الدعاء، لا ترد فيه دعوة. نحن حياتنا كلها تلحيئة، إلا الأكل، إلا الأكل. الأكل بده يقعد على الطاولة، جيبوا لي المي، جيبوا لي التمر، تمر هندي، هاتوا صحن الشوربة، السلطة، الترتيبات كلياتها، شعلوا لي الإضاءة مثل العالم حتى نشوف الأكل. وإذا هو بيحب مثلا في أشياء يعني إضافية، أعطوني الحد، أعطوني، لا تستعملوا حد كثير، بضرب الحنجرة. لذلك من آداب النصح أن تكون سرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواجه أحد بما يكره، وإذا كان يعني ما بده يواجهه، يعني زلمة مستعجل أو كذا وخطبة جمعة، يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام اجى على البيت، أم ستنا عائشة قالت له اجوا جماعة عم يسألوا يعني عن توصيف العبادة، اللي انه شلون هي عبادة النبي، طول الليل بينام ولا كذا، وهي شرحت لهم عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فهن كانوا ثلاثة. أول واحد قال أما أنا فأقوم ولا أنام، خلاص إذا كان هيك عبادة النبي. والثاني قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، خلص حياتي كلها صيام. والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، خلص ما دام هيك عبادة النبي. أما النبي عليه الصلاة والسلام طلع على المنبر، هو بيعرفون، اسمع ما لا تخلي حدا يسمع منك كلمة ما يحبها، قول هيك يا أنت عفوا، يعني إذا أنت كأخ احكي مع أمك إلا والله أنا أخي شفت عليه، يعني والله شميت ريح الدخان، أنا ما حبيت أنه أحكي، مو شغلتك أنه أنت أخ أنه أنت توجه، إلا إذا كان في مودة ومحبة. إيه؟ بدك هيك تمرقها بطريقة. والله يا أخوان الكرام الإسلام دين لطف. فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا زعلون، وجههم، وجه الناس. يعني هاي الشغلة يعني دائما في أسئلة يعني مثل ما بيقولوا يحتاجها كل الناس في هذه الأيام. هلأ المشكلة الكبيرة اللي عم نعاني منها هي وسائل التواصل الاجتماعي. عارفوا كل واحد له صفحة وكذا، مثلا الانستا، الفيسبوك، واحد ما عجبه شغلة بيجي بيقول له مثلا للأعور أعور، لك مو هي، لك في شيء اسمه خاص. الخاص هلا الواحد يبيع كذا، وهي بيكتب المراسلة على الخاص مشان أعطيك الرقم وشوفك أنت جاد. طيب هلا أنا يا لطيف شو صار عنا جرأة؟ أنا بقول مو جرأة، عفوا نحن من باب التعليم، هي قلة أدب، قلة أدب. تجي مثلا الناس عم تقرأ التعليقات، شلون بتهينه؟ شلون بتحكي كلمة ما لا مضبوطة؟ مو هون مكانها. لنفرض هيك بالله مر لعندي انه كذا، وهي او هي شو له شو بتقصد منا؟ يمكن انت في عندك مثلا رأي انا ما عندي اياه. مو الواحد يفكر حاله انه بيعرف كل شيء. مين ما كنت وفوق كل ذي علم عليم. ايام نزل شغلة بيجي واحد يقول لي هذا كلام مو مزبوط، قال له فوت على الخاص، السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. لو والله أنا هيك سعدت هيك بمرورك الطيب على الصفحة. إيه لي والله أنا كذا، بتقول له بعدت لي هيك.
5: ببعث له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيب له الدليل. يقول والله أنا ما عندي علم. قال له أنت شو بتشتغل حضرتك؟ قال له والله أنا بشتغل خياط. إيه بدك تجي أنت مثلا يعني تعلم شيخ، يعني عفوا يعني أي إنسان بيصلي بالناس، يعني هذا مو معينينه بوزارة الأوقاف شلون ما كان، يعني عاملين له فحص. قلت لك يا أخي أنا يعني شو بدي أقول لك، أنا صلي 35 سنة يعني في الدعوة وعندي شهادة كذا وكذا وكذا، بس أنا بجيب لك دليل. ما بتلاقي إلا صار صاحبك، صار يجي على الجامعة شو كلمة طيبة ونصيحة انصحه. المواجهة والأسوة وخاصة بين الناس ما بتجيب، أيام كلمة بتكسر خاطر. وبإخوان ما عبد الله في الأرض بأطيب من جبر الخواطر. مو ضروري نقعد نصلي كتير وتراويح وجزء وتراويح وصلاة التهجد وختمتين، كلمة طيبة ننصحها تحط الحجاب. في طريقة، في شغلات مو من اختصاصك. خلي بنت بتحكي مع مين؟ أمها، بتحكي مع خالتها، بتحكي مع عمتها. لذلك ديننا دين النصيحة. نحن خلينا ننصح الناس بهالأيام ونقول لهم كلمة طيبة وكلمة حلوة. وقولوا للناس حسنا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أولادنا أصلاً، والله أولادنا، والله لك تعال لكم ولد عمره 4 سنين، ما بدي لا زلمي عمره 20 سنة ولا معه شغلة، مثلا أخذ مفتاح سيارتك أو الموبايل. لو شلونك حبيبي الله يرضى عليك، هذا حبيبي الله يرضى عليك وزوي بتاخذن. إذا جيت أنت سفقته سفقة تقول له يا غليظ يا قليل الأدب هاتوا، بلاك ما في، ما بيقبل. ولد صغير عمره 3 سنين 4 سنين، متى ما عاندته بحكي كلمة طيبة للكبير وللصغير. سبحان الله، اشتهوا الكلام الطيب مثل ما بتشتهوا أطايب الطعام. قال له حط لي من المدلوقة هاي الظريفة اللي مدري ايش والفوق الفستق وكذا وهي، قال صايمين مو وقتها. فشو كنت تساوي؟ اشتهي الكلمة الطيبة حتى زوجتك. عندي بمركز قيم مادة بدرسها بالتأهيل الأسري للشباب اللي عم تأهل بشان الزواج، مادة اسمها أخلاقيات الأسرة. آخر محاضرة بعطيهم 200 مصطلح، 200 مصطلح، قل لهم أنا ساويتهم وحاططهم عندي لصاقات، أنا مساويهم وجايبهم من سوق الخضرة، أنا جايب خطاط ومساويهم. السلام عليكم. وعليكم السلام، هي كلمة حلوة. إذا بيقول لك كذا كذا قل له حاضر من عيوني. أخ زارك قل له أكرمتمونا بزيارتكم. شو هالكلام هذا؟ لكان نحن ما عنا غير شغلة ظريفة. هلا برمضان كل يوم، اليوم حطيت رمضان حمام الروح، بارح شو ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. صحيح فيها شيء من الأسوة، بس كمان حتى بتحث على العمل. رمضان لا يتسع لغيره، يا باغي الخير أقبل. كلام حلو، كلام حلو. لك ديننا مليان، لك فوت، بس فوت على السوبر ماركت وتسوق، ما في أجمل من الدين ومن الكلام ومن النصيحة. بقى الدين النصيحة، من ننصح بعضنا. إذا كان عالم بينصح الناس بكلمة ظريفة. هلأ نحن كل يوم هذا الدرس عم نشغل وسائل التواصل، بنقول لهم للأحباب اللي معنا بمركز قيم، قل لهم هذا الدرس اختاروا 30 ثانية أكثر 30 ثانية مؤثرة وبينزلوهن على الانستغرام. هلأ أنت شو بدك تهدي؟ إذا ما صح لك صندوق تمر تهدي لرفيقك، طلع هي وشيرها، شاركها، بعت له اياها، بيجي بيقرا كلمة طيبة. زارني أحد الأخوة الكرام مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أول امبارح، فشو قال لي؟ قال لي والله منستنى النصيحة تبعك بالدقيقة. نقعد أنا وولادي هاي 30 ثانية نصيحة بقديش؟ أسأل الله عز وجل إنه يجعل شهر رمضان هيك تزداد النصايح، بس الواحد لما بيسمع النصيحة يقول سمعنا وأطعنا، وفات من هون طلع من هون. هذا كان في حفار قبور عن جد، هي يجي بالليل، ما كانت هيك القبور، زرت قبر الوالد هيك ما عاد في قرنة نمشي وكذا، وهي معي أخ قلت له صدقا من 40 سنة بنفس المقبرة، لكننا نمشي وما هلا انعجقت. غير هيك القبر حقه 100 مليون 150 مليون، كان القبر ب 300 وراء شي بيشهي الموت 300 وراء. هلا الواحد بيقول لك شلون بدي يموت، بدك تموتوا بقى. هذا الحفار يبدو انه فاتلي معه هيك يعني بيحاكي الاموات بالليل، هدول بيحاكوا الاموات لانه بصير بعالم الروح. فوت ينبش القبر، صار له 5-6 سنين، تطلع جمجمة معه سيخ، يفوت السيخ من جهة الأذن، يقوم السيخ ما يطلع من الجانب الثاني، يجيب هالجمجمة يغسلها يعطرها يكفنها، يرجع القبر يعني هيك يساوي ويحط فوق منه قاس ورد، جيب الجمجمة الثانية بقبر ثاني، حط السيخ من هون يقوم يطلع من هون، يقوم يكسرها ويترك القبر منبوش. واحدة هيك واحدة هيك واحدة هيك، اجى واحد قال له شو عم تساوي؟ قال له شوف هدول اللي عم فوت السيخ من اليمين وما يطلع من الشمال. قال له كان هذا يسمع الكلام من هون ويعلق هون، هذا فهمان. قال له هذا والله لازم يتكرم بالدنيا والآخرة. قال له التانين، قال له كان الكلام يفوت من هون يطلع من هون. قال له هذا بده تكسير راس. طبعا هي يعني شيء رمزي لا يدل على حقيقة، ولكن يعني ممكن الإنسان يستفيد منها. حقيقة سمعنا وأطعنا، نصحوك أو سمعت موعظة أو سمعت آية أو سمعت خطبة جمعة. أتاني البارحة هيك أخ شاب محترم والله، قال لي اليوم كان بارحة 2 رمضان اليوم 3 رمضان، قال لي يومين غيرت لي حياتي. الله وكيلكم، ما بعرف إذا كان موجود ولا لا. قال لي سمعت منك درسين، قال لي أنا ساكن مدري بأنورني، قال لي غيرت لي حياتي لك منيح. بدنا نشكر الله على وسائل التواصل. هلا نحن قاعدين هون وبأمريكا هلا صلوا الصبح قاعدين عم يسمعوا الدرس، اسمعوا النصيحة. إن شاء الله ربي عز وجل بيجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة

0: الوكيل الوحيد في أستراليا هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02970923-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بال

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق.

تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل بإذن الله بمأدبة غداء عند الساعة 3:30، ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع الشعرة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وذلك عند حوالي الساعة 4:15 عصرا. وبعد صلاة المغرب سوف يبدأ المديح والإنشاد باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال. عام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 12 من حزيران يونيو لعام 2026. حرب الخليج. بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية أوسع من ذي قبل، تتجه الأنظار إلى ما يبدو أنه اختراق دبلوماسي غير مسبوق في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. فالمؤشرات الصادرة من الطرفين إلى جانب التحركات المكثفة للوسطاء الإقليميين توحي بأن الجانبين نجحا على ما يبدو في تجاوز معظم العقد التي عطلت المفاوضات طوال الفترة الماضية، وهو تطور قد يشكل وفق مراقبين نقطة تحول في واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في الشرق الأوسط. فبينما تتحدث إيران عن تفاهم جاهز تقريبا بانتظار استكمال إجراءاته النهائية، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق بات قريبا، في وقت تشير فيه تسريبات ومواقف متطابقة إلى أن معظم الخلافات الجوهرية بين الطرفين قد جرى حلها. وتعزز هذه المؤشرات التقارير التي تتحدث عن حراك دبلوماسي مكثف قادته دولة قطر خلال الأيام الأخيرة، وأسهم في تقريب وجهات النظر بين الجانبين ودفع المفاوضات نحو مراحلها الحاسمة. وبين التفاؤل الأمريكي والحذر الإيراني، تبدو واشنطن وطهران أقرب من أي وقت مضى إلى تفاهم قد لا يقتصر تأثيره على العلاقات الثنائية بحسب، بل يمتد إلى ملفات إقليمية شائكة ظلت لعقود في صلب التوترات بين الطرفين. وفي أحدث المواقف الرسمية، أعلنت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكنها شددت على أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، موضحة أن المراجع العليا في البلاد ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه. وقالت الوزارة إن معظم بنود الاتفاق كانت قد حسمت خلال الجولات السابقة من المفاوضات، إلا أن الجانب الأمريكي سعى في مراحل لاحقة إلى إضافة مطالب جديدة، مؤكدة أن إيران لم تتراجع عما تعتبره خطوطا حمراء لها في المفاوضات. كما نفت صحة ما يتداول بشأن موعد أو مكان توقيع الاتفاق، ووصفت تلك المعلومات بأنها مجرد تكهنات إعلامية. وأكدت الخارجية الإيرانية أن الوسطاء يواصلون جهودهم بين الجانبين، مشيرة إلى دور فاعل لكل من قطر وباكستان في تقريب وجهات النظر. وكشفت كذلك أنها ناقشت مع وفد قطري زار طهران مؤخرا عددا من النقاط المتعلقة بمسار التفاوض. وفي المقابل، بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر تفاؤلا، معلنا أن الولايات المتحدة توصلت إلى تسوية عظيمة مع إيران، ومعربا عن اعتقاده أن مرشد إيران مجتبى خامنئي وافق على التفاهم المطروح بين الجانبين، وأن التوقيع على الاتفاق سيكون قريبا. وقال إن مذكرة تفاهم مفصلة جرى التوصل إليها، وإن إيران ترغب في توقيعها، معتبرا أن الاتفاق سيكون مفيدا للولايات المتحدة والشرق الأوسط وإيران على حد سواء. وأضاف ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية، وأن مضيق هرمز سيفتح بعد توقيع الاتفاق مباشرة. وتقاطعت هذه التصريحات مع ما أورده موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، إذ أفاد بأن الخلافات الرئيسية في المفاوضات بين واشنطن وطهران جرى حلها خلال محادثات أجراها مسؤولون إيرانيون مع وسطاء قطريين.
وبحسب المصادر فإن الجانب القطري والإيراني توصل إلى صيغة نص يرجح أن تحظى بقبول الإدارة الأمريكية، وهو ما وضع المفاوضات على أعتاب مرحلتها النهائية. وأضاف الموقع أن المحادثات شملت آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة إلى جانب ترتيبات تتعلق بفتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار، وهي ملفات كانت تعد من أبرز القضايا العالقة بين الطرفين. تل أبيب: كشفت التطورات الأخيرة عن تباينات بشأن مستوى الاطلاع الإسرائيلي على مجريات التفاوض، حيث نقل إكسوس عن مصدر المطلع قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن على علم مسبق بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق، وإنه فوجئ عندما أصدر ترامب بيانه الأول بشأن التفاهم مع إيران. وجاء ذلك رغم إعلان ديوان نتنياهو أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية. وأكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب ليست طرفا في المذكرة، لكنه أشار إلى أن ترامب جدد التزامه بمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية والعمل على إزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لحلفائها في المنطقة. بيروت: اتهم وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي، اتهم حزب الله اللبناني بأن قراراته العليا ليست نابعة من الداخل اللبناني بل أصبحت تصدر من إيران، مؤكدا أن طهران وجدت في لبنان ساحة صراع تستخدمها على حساب المواطن اللبناني. وفي تفصيل رؤيته حول التطورات الجارية أوضح جنبلاط خلال لقائه مع قناة الجزيرة الفضائية القطرية أنه لا يرى في القيادة الحالية لحزب الله أي حرية حركة، معتبرا أن الأمر يقتصر على تلقي الأوامر من طهران، وذلك بخلاف الحقبة التي كان يترأس فيها حسن نصر الله الحزب، حيث كان يتمتع بحيثية معينة وفهم أعمق للواقع اللبناني. وانتقد جنبلاط البيان المشترك الأمريكي اللبناني الأخير معتبرا أنه ركز على انسحاب الحزب من مناطق تواجده دون أن يذكر انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مما يعكس انحيازا مطلقا أمريكيا لإسرائيل. وتحدث السياسي اللبناني البارز عن صعوبة تحييد لبنان من المشهد الكلي والحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بل أكد أن الساحة اللبنانية تمثل حلقة مركزية ومتقدمة في المواجهة الكبرى بين المحور الأمريكي الإسرائيلي من جهة والمحور الإيراني من جهة أخرى. ففي هذا المشهد الكلي تحول لبنان إلى ساحة صراع وورقة تفاوض أساسية تستخدمها طهران لتعزيز نفوذها الإقليمي عبر تحويل الجبهة الجنوبية إلى خط دفاع عن مصالحها، في حين تسعى إسرائيل بدعم أمريكي عضوي إلى تفكيك أذرع إيران العسكرية لإعادة رسم الخارطة الأمنية للمنطقة برمتها على حد قول جنبلاط. وأضاف أن هذا الاشتباك الإقليمي جعل من لبنان ضحية لحسابات الأصالة والوكالة، حيث تتماهى الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في محاولة إضعاف طهران من خلال تدمير مقومات القوة في ساحاتها الخارجية، مما يجعل استقرار لبنان رهينة لتسوية كبرى بين واشنطن وطهران قد لا تأتي قريبا. جنوب لبنان: تزيد الحرب الإسرائيلية على لبنان من تكلفة الأعباء المعيشية الصعبة على أهالي الجنوب والقرى المحيطة به، خاصة مع دخول فصل الصيف، إذ تواجه بلدة كفر شوبة أزمة متواصلة في تأمين مياه الشرب منذ 3 أشهر بعد توقف محطة الضخ الرئيسية عن العمل نتيجة قصف خط الكهرباء المغذي لها، ما انعكس بشكل مباشر على حياة السكان في المنطقة الحدودية.
ويتكلف أهالي البلدة ما يصل إلى $400 لتعبئة المياه من الخزانات. لذلك هم يناشدون المسؤولين الحصول على تمويل لتأمين المياه الصالحة للاستعمال البشري. وأوضح مسؤول كفرشوبة جلال عبد الله، ويعمل موظفا في مؤسسة مياه لبنان الجنوب الحكومية، أن سكان البلدة يعتمدون بشكل كامل على نظام الضخ الكهربائي لتأمين المياه، مشيرا إلى عدم وجود مصادر بديلة داخل البلدة، إضافة إلى صعوبة وصول صهاريج المياه وارتفاع تكلفة نقلها. مدينة عدن. أعلنت السلطات اليمنية أمس سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار في معسكر لألوية العمالقة الموالية للحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن. وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة إن الحادث ناجم عن انفجار مخزن ذخيرة في المعسكر دون تفاصيل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها سقط 12 قتيلا من قوات العمالقة في حصيلة غير نهائية وتسعة جرحى في انفجار معسكر الصولبان. وأفادت السلطات المحلية في عدن بأن وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ قدم التعازي إلى أسر ضحايا الحادث، ووجه الجهات المختصة بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى والمصابين، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة دون ذكر حصيلة القتلى والجرحى. قطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة في رصد جديد للخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ 10 أكتوبر تشرين الأول الماضي. ونقلت مصادر طبية في مستشفى العودة أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم انصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد المواطن إسلام حسن صالح وإصابة شخص آخر كان برفقته، أعلن لاحقا عن استشهاده أيضا. وفي مدينة غزة أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستقبال جثمان الشاب أبي فروانة الذي استشهد إثر استهدافه بصاروخ مباشر أطلقته مسيرة إسرائيلية أثناء تواجده على سطح منزله في منطقة المغرب بشارع 30 وسط المدينة. وفي شمال القطاع أصيبت امرأة بجروح خطيرة إثر إطلاق نار إسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة غربي بلدة بيتلاهيا. كما أصيب فلسطينيان بجروح متوسطة إثر انفجار مسيرة إسرائيلية قرب مدنيين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. جنوب لبنان. أسفرت غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرق لبنان أمس عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 18 آخرين، بينهم عاملون صحيون وإداريون في إحدى المشافي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس آذار الماضي إلى 3711 شهيدا و 11483 جريحا. ففي جنوب البلاد استشهد 4 أشخاص جراء غارة جوية استهدفت بلدة العباسية في قضاء سور، فيما استشهد شخصان في غارة أخرى على بلدة دير قانون النهر بالقضاء ذاته. وفي النبطية استشهد شخص في غارة بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق عام بلدة حبوش. وشرق البلاد استشهد شخص وأصيب آخر يحمل الجنسية السورية جراء استهداف نفذته مسيرة إسرائيلية على دفعتين في بلدة سحمر بقضاء البقاع الغربي. وفي مدينة صور استهدفت طائرات إسرائيلية مبنى سكنيا في محيط مستشفى حيرام، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 17 آخرين، بينهم 10 من الممرضين والموظفين في المستشفى.
وتتعرض سور الساحلية التي تعد من كبرى مدن جنوب لبنان وتأوي آلاف النازحين من القرى المجاورة لها لضربات إسرائيلية مكثفة منذ بدء الحرب لم يحد منها وقف إطلاق النار المعلن في 17 من نيسان إبريل الماضي. وأصدر الجيش الإسرائيلي مطلع الأسبوع إنذارا بإخلاء شمل المدينة كاملة ما أرغم بعض من بقي فيها على المغادرة. دمشق. في أول تحرك رسمي من الحكومة العراقية الجديدة في اتجاه دمشق، نقل رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكدت على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق الأمني والاقتصادي، فيما تحدثت مصادر سياسية

وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي. تيرانا، تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في شوارع تيرانا عاصمة ألبانيا احتجاجا على خطة لبناء منتجع فاخر من جانب شركة مرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محمية طبيعية على الساحل الألباني. ومنذ أكثر من أسبوع تتخذ التظاهرات في ألبانيا زخما متزايدا ضد هذا المشروع المفترض لفنادق فاخرة، والذي تقوده إيفانكا ابنة دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر. ويندد المتظاهرون بما يصفوه بتدمير ممنهج لأجزاء كاملة من محمية فيوسارنارتا الواقع على مسافة نحو 150 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة تيرانا، حيث تعشش خصوصا أعداد كبيرة من طيور النحام الوردي. ومساء الخميس كما في التجمعات السابقة سار الحشد إلى مقر الحكومة في الشارع الرئيسي في تيرانا، ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها ألبانيا ليست للبيع، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. وقالت متظاهرة: لا نريد هذا النوع من الاستثمار لأنه يمكن أن يلحق ضررا ببيئتنا ويغير هذا المكان إلى الأبد. جنوب لبنان، تقدم الجيش الإسرائيلي أمس مجددا في محيط مدينة النبطية جنوب لبنان في مسعى للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية التي واظب على قصفها بعشرات الغارات على مدى العامين الماضيين، وسط اعتقادات أمنية بأنه يهدف إلى بلوغ أنفاق ومنشآت لحزب الله فيها. ويأتي هذا التقدم بعد تقدم استراتيجي مشابه قبل أسبوعين، حيث وصل إلى قلعة الشقيف الاستراتيجية الواقع شرق النبطية قبل أن يبدأ بالتمدد في محيطها بهدف الوصول إلى تلة علي الطاهر، وهي واحدة من آخر المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مدينة النبطية من الغرب، وتشرف على البلدات اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل، وتصل في بعض النقاط إلى الإشراف على مستوطنات وبلدات الجليل شمال إسرائيل في القطاع الشرقي. ورصدت آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية في موقع الزفات في بلدة كفر تبنيت الواقع شرق النبطية، وتتضمن الطريق الرئيسي الذي يربط مرجعيون بالنبطية، كما تحدثت معلومات عن السيطرة على الأحياء الشرقية في بلدة كفر تبنيت ووسطها وسط دمار واسع، كما أفادت وسائل إعلام محلية بتقدم الدبابات إلى بلدة النبطية الفوق الواقع جنوب شرق مدينة النبطية. وقالت مصادر أمنية في جنوب لبنان إن التقدم باتجاه النبطية الفوق تستهدف منه القوات الإسرائيلية توسعة منطقة الأمان الناري لمنع مقاتلي حزب الله من إطلاق المسيرات والصواريخ الموجهة باتجاه المدرعات الإسرائيلية. وأشارت في تصريحات إلى أن هذه التوسعة تعني محاولة لإبعاد المقاتلين من منطقة الشقيف ومحيطها، بما يمكن المدرعات والآليات من التقدم إلى المرتفعات دون استهدافها. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
1: الله الله. تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل بإذن الله بمأدبة غداء عند الساعة 3:30، ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع الشعرة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وذلك عند حوالي الساعة 4:15 عصرا. وبعد صلاة المغرب سوف يبدأ المديح والإنشاد باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال. عام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد.
4: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
5: Sydney's premier Islamic radio station, the Voice of Islam, 87.6 FM.

0: Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-82114 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها صيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
1: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل بإذن الله بمأدبة غداء عند الساعة 3:30، ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع الشعرة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وذلك عند حوالي الساعة 4:15 عصرا. وبعد صلاة المغرب سوف يبدأ المديح والإنشاد باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال. عام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: من إعجاز القرآن كان يعبر لك عن المعنى الواحد بأكثر من طريقة وبأكثر من صورة، وكلها صور ممتعة. نعم. وهذا من التفنن في البراعة. يعني إذا كنت لا تستطيع أن تعبر عن المعنى إلا بطريقة واحدة فهذا عجز منك. أهم أسباب المتشابه نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المتشابه لتيسير قراءة القرآن باللهجات المختلفة. أنا أحب أن أقسم المتشابه إلى أنواع وفق أنظمة اللغة. نظام اللغة في النظام الصوتي، نظام المعجمي، النظام الصرفي، النظام النحوي. أرجو أن لا يندهش القارئ أو يفاجأ لهذه المصطلحات. الأمثلة التي سنشرحها في الحلقة ستوضح ذلك. السائل يسأل لماذا عبر في الحسنة بكسبة اللي هي إيه على وزن فعل، صيغة فعل، وعبر في السيئات في الشر باكتسبة اللي هي صيغة افتعل. فدي جاءت على فعل ودي جاءت على افتعل، ليه؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى إطلالة تدبرية جديدة. كثيرة هي الآيات المتشابهات والتي تحتاج منا إلى تركيز شديد في قراءتها وفي حفظها، كما أنها تحتاج إلى تدبر أكثر. ومعنا في هذه الإطلالة الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وصاحب العديد والعديد من المؤلفات والتحقيقات، ومن أهمها موسوعة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. مرحبا بكم دكتور.
3: أهلا بك.
2: في البداية نود أن نؤصل لعنوان هذه الحلقة ونتعرف على ما معنى المتشابهات.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ في تعريف المتشابهات وأفاجئ القارئ بتعريف نظري، أحب أن يعني أقرب له الأمر بمثال. يعني هو حينما يقرأ في سورة البقرة يجد مثلا تصادف آيتان في سورة البقرة متشابهتان، آية 48 آية الشفاعة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لاحظ هنا قدم الشفاعة وأخر العدل. الآية بعد ذلك تأتي بعد فترة وتقريبا 131 أو نحو من ذلك، يقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل.
2: نعم.
3: وليس شفاعة، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة.
2: نعم.
3: ولا هم ينصرون. تجد الآيتين متشابهتين تشابها كبيرا، مع اختلاف في بعض الألفاظ واختلاف في الترتيب ونحو ذلك. فهذا مثال

0: والسيوطي عرفوا بأنه إيراد القصة الواحدة بصور مختلفة وطرق مختلفة من التعبير، كما في قصة موسى عرضت في القرآن الكريم بطرق مختلفة من الإيجاز والإطناب والحذف والذكر ونحو ذلك، التقديم والتأخير. قال فهذا تعريف المتشابه عند طائفة من العلماء. طائفة أخرى من العلماء مثل الإسكافي صاحب درة التنزيل، ومثل الكرماني صاحب المتشابه، ومثل ابن جماعة صاحب كشف المثاني، يعرفونه بأنه المعاني المتفقة، اتفاق المعاني مع اختلاف الألفاظ.
1: نعم.
0: يعني معاني تأتي متفقة مع اختلاف الألفاظ. وأنا يعني في الحقيقة أعارضهم في هذا التعريف أو لا أقبله.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأن عندنا نحن يعني أهل البلاغة، يعني دارس البلاغة، أن كل اختلاف في اللفظ يؤدي إلى اختلاف في المعنى.
1: صحيح.
0: لكنهم في الحقيقة إنما يتحدثون عن أصل المعنى، يعني إن الموضوع واحد والمعنى الأصلي واحد. وهؤلاء العلماء أجلاء لا ينكرون ولا يخفى عليهم أن المعاني الدقيقة الفنية تختلف باختلاف الألفاظ.
1: نعم.
0: فلذلك أقول كان التعريف غير دقيق وإن كانت هذه الأمور لا تخفى عليه. فهذا تعريف المتشابه.
1: نعم.
0: أسبابه ترجع لأسباب كثيرة، لكن أهم أسباب المتشابه يعني أستطيع أن أجملها في أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المتشابه لتيسير قراءة القرآن باللهجات المختلفة. نجد مثلا من لهجات العرب مثلا الضمير الغائب كما في عاهد عليه الله، الضمير الغائب في الغالب عند أغلب في أغلب لهجات العرب يكون مبنيا على الكسر،
1: عليه
0: الله. في لهجة أهل الحجاز يبنى على الضم، عاهد عليه الله، ويولي استفخيم ما بعده من لفظ الجلال. فهذا يعني تيسير قراءة القرآن بلهجات مختلفة، ده فائدة المتشابه. أيضا فائدة المتشابه تحقيق مقصود البلاغة ومقصود علم البيان، بالذات علم البيان هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في التعبير. فهنا تورد القصة الواحدة والموضوع الواحد بطرق مختلفة في التعبير، وهذا يقودنا إلى السبب الثالث وهو إظهار التفنن والبراعة وإعجاز القرآن الكريم.
1: نعم.
0: من إعجاز القرآن كان يعبر لك عن المعنى الواحد بأكثر من طريقة وبأكثر من صورة، وكلها صور حقيقية وكلها صور ممتعة.
1: نعم.
0: وهذا من التفنن في البراعة، يعني إذا كنت لا تستطيع أن تعبر عن المعنى إلا بطريقة واحدة فهذا عجز منك.
1: نعم.
0: لكن حينما تقول كأنه كذا أو كذا أو كذا أو هذا يدل على تمكنك من اللغة.
1: نعم.
0: فهذه أهم أسباب ورود المتشابه في القرآن.
1: نعم. نعم. لكن هل هناك أنواع أو تصنيف للمتشابه؟
0: نعم، هناك تصنيفات عديدة قدمها العلماء، يعني منهم من قال المتشابه بالزيادة والنقص، المتشابه بالإبدال، المتشابه بالتقديم والتأخير، المتشابه بالحذف، المتشابه إلى آخره. لكن أنا أحب أن أقسم المتشابه إلى أنواع وفق أنظمة اللغة. نظام اللغة في النظام الصوتي، نظام المعجمي، النظام الصرفي، النظام النحوي، وبالأمثلة سيتضح، يعني أرجو أن لا يندهش القارئ أو يفاجأ.
1: نعم.
0: لهذه المصطلحات، الأمثلة التي سنشرحها في الحلقة ستوضح ذلك. فالنظام الصوتي يعني بتكلم على الاختلاف في الأصوات، يحدث هذا في المتشابه، يعني مثل المثال الذي أوردته، عاهد عليه وعاهد عليه.
1: نعم.
0: عاهد عليه الله وعاهد عليه الله، ده اختلاف صوتي، فيبقى ده قسم المتشابه الصوتي. المتشابه المعجمي في اختلاف في لفظة في مادة معجمية، وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين. نجد مثلا في سورة الأعراف اضرب بعصاك الحجر فانبجست.
1: نعم.
0: ونجد في البقرة اضرب بعصاك الحجر فانفجرت.
1: نعم.
0: يبقى هنا اختلاف في لفظة، لفظة معجمية، مادة معجمية، هنا انفجرت وهنا انبجست، وهكذا. اختلاف صرفي، صرفي يعني ايه؟ يعني الصيغ الصرفية، الاسم الفاعل، اسم المفعول، الماضي، المضارع، كذا كذا. نجد مثلا صيغ المبالغة المختلفة، نجد يأتوك بكل سحار عليم، صيغ.
1: نعم.
0: مبالغة. في موضع آخر يأتوك بكل ساحر عليم، موضع يأتوك بكل ساحر وموضع يأتوك بكل سحار. فهذا من الاختلاف الايه؟

0: الصرفي.
1: نعم.
0: يعني نسميه المتشابه الذي يرجع الاختلاف فيه إلى الجانب الصرفي. متشابه يرجع الاختلاف فيه إلى الجانب النحوي، كما قدمنا من وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ده في تقديم وتأخير في آية الشفاعة وهكذا، وهذا كله يرجع إلى الجانب النحوي. فأنا أقسم المتشابه إلى متشابه صوتي، معجمي، صرفي، نحوي، حسب درجة الاختلاف التي تكون فيه.
1: أو لو أخذنا مثالا آخر، يعني نسمع أحيانا بسم الله مجريها ومرساها.
0: نعم، هذا في الجانب الصوتي.
1: نعم،
0: يعني وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الكلام على السفينة.
1: نعم،
0: السفينة التي صنعها نوح عليه السلام ليحمل فيها البشر الذين والكائنات المختلفة، الإنس والجن والحيوان والدواب والطير وكذا، لتكون أصلا للخلق الجديد والذرية الجديدة وعمارة الكون من جديد. فقال الله تعالى يعني شيء عجيب، يعني سفينة مصنوعة من خشب في على اليابسة، ولسه ليس هناك بحر ولا مطر ولا شيء، فكيف ستسير؟ فطمأنه وطمأن من معه من المؤمنين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهم يتعجبون كيف ستجري، كيف ستجري. فهنا نجد قراءتان، قراءة بالإمالة بسم الله مجريها، وقراءة بسم الله مجراها، بسم الله مجراها بهكذا. طيب ما المطلوب؟ يعني ماذا نريد في حركة السفينة؟
1: نعم.
0: نحن في التعبير عن حركة السفينة يريد الله عز وجل أن يعبر عن أنها ستتحرك بسهولة ويسر.
1: نعم.
0: بسهولة ويسر، ويريد أن يعبر أنها ستتحرك بقوة واندفاع في البحر. فتأتي قراءة الإمالة مجريها لتعبر عن تمايل السفينة مع الأمواج وسهولتها ويسرها، بسم الله مجريها. تشعر كده كأن يصور لك تصوير كاريكاتيري.
1: نعم.
0: لحركة السفينة وتمايلها مع الأمواج وسهولة سيرها مع هذا التسهيل وهذه الإمالة، بسم الله مجريها ومرساها. أما قراءة مجراها فهذه إنما تعبر عن القوة والفخامة والاندفاع إزاء هذه الأمواج. فكل من القراءتين تعبر عن حالة وتصور صورة لتكتمل الصورة، لتكتمل الصورة في التعبير عن السفينة. لكن لاحظ هنا مجريها وبعدين قال إيه مرساها. مرساها ما فيهاش إمالة، ليس فيها إيه إمالة. ليه؟ الرسو السبات، فليس مطلوبا فيه الإمالة.
1: نعم نعم، واضح واضح. هناك أيضا يعني لو استزدنا من الأمثلة، هناك قوله تعالى يحببكم الله ويحبهم ويحبونه.
0: نعم،
1: يعني الإدغام وعدم الإدغام.
0: نعم، نجد هذا في يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طيب هؤلاء قوم يجاهدون وقوم يعني يطيعون الله و قوم عندهم جد في الطاعة والعبادة، فيناسب ذلك التفخيم ويناسب ذلك القوة والإدغام، فقال يحبهم ويحبون. لكن تعال إلى الموضع الآخر يحببكم، يحببكم بفك الإدغام.
1: نعم.
0: اللي هي في قوله تعالى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم.
1: نعم.
0: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما تسمع كلمة يحببكم تستشعر كأن هناك تدليلا لهؤلاء المؤمنين، الله تعالى يناعمهم ويدللهم، هذا معنى.
1: نعم.
0: معنى آخر مضاعفة فك الإدغام وتكرار الباء يشعرك بأن هناك حبا بعد حب.
1: نعم، مضاعفة
0: مضاعفة الحب. لماذا؟ الحب الأول لحبهم لله عز وجل إن كنتم تحبون الله، والحب الثاني لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني اتبعوا محمدا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتجد أن هذا التشابه وهذا التناغم الصوتي يتناغم مع المعنى في هذه الآية، في حيث جاء فك الإدغام وفك التشديد ويتناغم مع الآية مع السياق والمقام حيث جاءت مدغمة أو مشددة.
1: نعم أستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، لمزيد من التدبر لو نستزيد من الأمثلة في سورة الكهف، لم تستطع عليه صبرا ولم تستطع عليه صبرا.
0: نعم، وهذا في الجانب الصرفي. نعم. يعني هذا من أمثلة الجانب الصرفي، وأيضا يدخل في الجانب الصوتي لأنه يؤثر في الناحية الصوتية.
1: نعم.
0: قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع تستطع عليه صبر. لما سيدنا موسى يعني حدث المخالفة منه 3 مرات وقال له يعني أنت لما خرقت السفينة، لما قتلت الغلام، لما فعلت بنيت الجدار.
1: نعم.
0: كذا قال له أنا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع.
1: نعم.
0: تستطع تجد فيها تسقيل وتجديد، وعلماء البلاغة والصرف وكذا يقولون زيادة المبنى يفيد زيادة المعنى. تستطع، فالأمر ثقيل عليه قبل أن يعلم الحكمة وقبل أن يعلم السر.
1: نعم.
0: فثقيل على النفس، لماذا قتل الغلام؟ لماذا خرق السفين؟ لماذا فعل كذا؟ فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. لما أخبره قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون، وأما الغلام فكان كذا كذا، وأما الجدار فكان كذا. بعد ما أخبره قال له ذلك تأويل ما لم تستطع.
1: نعم.
0: لما خفف؟ خفف لأن الأمر أصبح خفيفا على موسى.
1: نعم، يعني قبل التأويل وبعد التأويل.
0: في الأول كان ثقيلا فقال تستطع، ومثلها نجد أيضا في سورة الكهف، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه، يظهروه أن يصعدوا فوقه ويعلوه، اللي هو اللي هذا السد الذي بني، فعشان يطلعوا على هذا السد الأملس الناعم المبني بالنحاس وكذا وكذا صعب، لكن
1: نعم.
0: الأصعب منه أن هم يخرقوه أو ينقبوه.
1: نعم.
0: قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. النقب هذا السد أشد من الظهور
1: طبعا.
0: والطلوع عليه
1: طبعا.
0: نعم.
1: أستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، لو انتقلنا إلى الجانب المعجمي وهناك آيتان متشابهتان في سورة الأنعام وسورة الأعراف.
0: نعم.
1: وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين.
0: نعم، بارك الله فيك. الجانب المعجمي نقصد به كما ذكرنا في أول حلقة يعني أن يكون هناك آيتين متشابهتين أو أكثر من آية، آيات متشابهة، يكون في اختلاف في لفظة من ناحية المادة المعجمية. يعني إيه المادة المعجمية؟ يعني مادة الإسلام وهنا مادة الإيمان، أنا أول المسلمين وهنا أول المؤمنين. في آية الأعراف اضرب بعصاك الحجرة فانبجست، اضرب بعصاك الحجرة فانبجست منه 12 عين. في البقرة اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. هنا طبعا الفعل المادة انبجس، بجس غير مادة ايه انفجر، هذه مادة وهذه مادة. طيب نتكلم الاول على هذه، وانا اول المسلمين وانا اول المؤمنين، ونرجع تاني لايه لانبجس وانفجر وغيرها كمان اذا تسعى الوقت. فعندنا هنا في آية الانعام قل ان صلاتي، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الكلام هنا عن ماذا؟ عن شعائر ظاهرة، الصلاة والنسك العبادة أو هي مناسك الحج أو كذا أو الذبح على اختلاف، يعني عبادات.
1: نعم.
0: صلاتي ونسك ومحياي كل حياتي كل ما أمارس فيها من عبادات، ومماتي أيضا، مماتي ينبغي أن أموت في سبيل الله في طاعة الله. قل إن صلاتي ونسكي وحياتي وماتي لله رب العالمين كل ذلك لا شريك له وبذلك أمرت. نقول وأنا أول المسلمين أولى ولا وأنا أول المؤمنين؟ الكلام هنا كان عن شعائر ظاهرة، والشعائر الظاهرة هي من أركان الإسلام.
1: نعم.
0: ومن إيه قواعد الإسلام، فلذلك ناسب أن يختم وأنا أول المسلمين المنقادين لله بطاعته في شعائره وأحكامه وأوامره.
1: نعم.
0: فهنا كان الأنسب أن تختم الآية وأنا أول مسلم. طب تعالى في الأعراف. في الأعراف موسى قال لربنا سبحانه وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك.
1: نعم.
0: أنا أريد أن أراك أرني أنظر. قال لن تران ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهنا نسأل أيهما أولى في السياق وأنسب للسياق؟ يقول أنا أول المؤمنين ولا أول المسلمين؟ الكلام هنا ليس عن شعائر ظاهرة وإنما عن حالة إيمانية ارتقى فيها موسى إلى مقام أنه يكلم ويخاطب الرحمن سبحانه وتعالى ومقام طمع فيه أن يرى الله وتجلى ربه للجبل الذي أمامه. بعد كل هذا يعني يتحدث عن منزلة أو مرتبة الإسلام فقط؟ لا، ارتقى إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة الإيمان. وكما نعلم أن الدين ثلاثة مراتب كما جاء في حديث جبريل لما نزل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ما هو قال كذا، وعن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ثم سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى. فهذه مراتب. فهنا موسى عليه السلام في المرتبة الأعلى وهي مرتبة الإيمان، فلذلك قال وأنا أول المؤمنين.
1: نعم.
0: إذا انتقلنا إلى موضع آخر في الناحية المعجمية، مثلا انبجست وانفجرت.
1: نعم.
0: نلاحظ أن سورة الأعراف مكية سابقة لسورة البقرة المدني. طيب، فالذي نزل أولا أن يضرب بعصاك الحجر في قصة موسى عليه السلام، لا، وإذ استسقى موسى لقومه طلبوا السقيا فربنا قال لموسى عليه اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عين. انبجست أولا فين؟ في الأعراف. الأعراف نزلت أولا، فالذي نزلت أولا كلمة إيه؟ انبجست. التعبير بإيه؟ بانبجست. ما معنى انبجست؟ تقول إيه؟ انبجس الشيء يعني انفتق فتقا صغيرا أو حدث فيه ثقب صغير.
1: نعم.
0: تقول يعني إذا حدث ثقب صغير في مصورة مياه.
1: نعم.
0: ثقب صغير تقول انبجست أم تقول انفجرت؟
1: انبجست.
0: ثقب صغير. طب إذا جئتها بعد يوم أو يومين والثقب يتسع والماء ينفجر يعني انفجارا تقول انفجرت.
1: نعم.
0: فهذا ما حدث. في أول الأمر خرج الماء قليلا قليلا ينبجس ويبض هكذا من إيه؟ من الحجر بثقب صغير، فقال فاضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين، خرجت 12 عين على قدر أصباط بني إسرائيل.
1: نعم.
0: لكي لا يختلفوا. في سورة البقرة يتحدث عن مشهد آخر ومرحلة لاحقة بعد ذلك، الماء اشتد شيئا فشيئا فقال اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. هنا الانفجار.
1: نعم.
0: اتسع هذا الثقب واتسعت عيون الماء وخرجت منه 12 عينة بقوة شديدة وانفجار شديد. فهنا جاءت مادة بجسة في الأعراف لأنها السابقة، وجاءت بعدها مادة انفجرة في البقر.
1: نعم.
0: هل تريد أمثلة أخرى للناحية المعجمية؟
1: بالفعل، يعني نتدبر أمثلة أخرى.
0: طيب، مثال آخر.
1: نعم.
0: عندنا في قوله تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: نعم.
0: أعدت للمتقين. وفي سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هنا يقول وسارعوا وهنا يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمن؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.
1: نعم.
0: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إلى آخر. طيب تعالوا نقارن آية سورة آل عمران، هذه نزلت بعد مخالفة من الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث في غزوة الحديبية، قصة الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم عهد عليهم ألا يبرحوا أماكنهم في الجبل وكذا، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلوا بجمع الغنائم فأصابهم ما أصابهم من الهزيمة.
1: نعم.
0: فنزلت الآيات وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله والرسول ولا تخالفوا أمره وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هنا معصية، والمعصية والمخالفة حالة عارضة من العوارض التي تعترض المؤمن في حياته. الأصل في علاقة المؤمن بربي علاقة الطاعة والعبودية والقنوت. الحالة العصيان والمخالفة حالة عارضة يمر بها من كيد الشيطان ووساوسه. إذا حدث هذا عليه أن يسارع بالرجوع إلى طريق التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. فلذلك قال وسارعوا، لأنها جاءت بعد إيه؟ بعد مخالفة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة عرضها السماوات. أما آية سورة الحديد يقول الله عز وجل سابقوا، ولم يقل سارعوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. طيب، واحد يسأل أيهما أقوى، المسارعة أم المسابقة؟ المسارعة تعني العمل بسرعة، سارع يعني هذا طالب متأخر فنقول سارع إلى الامتحان أو إلى اللجنة أو إلى كذا يعني لتدرك الأمر. لكن المسابقة فيها منافسة.
1: نعم.
0: فيها
1: تنافس.
0: منافسة.
1: نعم.
0: المسارعة ليست فيها منافسة.
1: نعم.
0: كل ما فيها أنك تسرع لإدراك الأمر. طيب، المسارعة جاءت مع من؟ جاءت أعدت للمتقين. المسارعة جاءت في الحديث عن المتقين، عليهم أن يسارعوا ليدركوا الأمر قبل أن يتخلفوا عن المنزلة العليا. لكن المسابقة جاءت لمن؟ جاءت لعموم المسلمين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، لكل المؤمنين. طيب، هنا تظهر المسابقة حينما تكون أنت بين عشرة، يعني أنا داخل مسابقة بين عشرة.
1: نعم.
0: فعلي أن أسابق، علي أن أسابق. لكن حينما أن يصف الأمر وهؤلاء الثلاثة هم المتفوقون، ففيما أسابق؟ المسألة أصبحت هينة يعني ليس. فلذلك لما اتسع العدد قال سابقوا لكي تصلوا إلى سلة المتقين. نعم. الذين يسارعون. نعم. فهنا الذين أمنوا بالله ورسله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. نلاحظ أيضا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، لم يقل السماوات.
1: السماء.
0: أيهما أعظم وأوسع، السماوات أم السماء؟
1: السماء
0: وليس السماوات. السماوات معدودة، محدودة. نعم. ومعدودة بعدد، لكن السماء تعني الكون كله.
1: نعم.
0: السماء كلها عرضها كعرض السماء والأرض، كل ما هو سماء وكل ما هو إيه؟ أرض الجنسية.
1: نعم.
0: عرضها كعرض السماء والأرض، فهذه أوسع. ولذلك الطائفة التي ستدخلها الذين آمنوا بالله ورسله، كل المؤمنين، لكن اللي يدخلوا اللي هي الجنة عرضها السماوات مين؟ المتقون.
1: نعم.
0: أعدت لمن؟ للمتقين. فهذه يعني فروق جوهرية بين هاتين الآيتين المتشابهتين من المتشابه المعجم.
1: هل يدخل في هذا الإطار أو المستوى المعجمي قوله تعالى خلق الإنسان من علق؟
0: نعم.
1: وبدأ خلق الإنسان من طين.
0: نعم. وخلق الإنسان من عجل.
1: نعم.
0: هذه ثلاث آيات تتحدث عن موضوع واحد، خلق الإنسان.
1: نعم.
0: ففي سورة العلق يقول خلق الإنسان من علق، ويقول سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين.
1: نعم.
0: يعني بعض الذين يعني يدسون الشبهات ويطعنون في القرآن ويشككون يقول لك القرآن مضطرب، هو خلق الإنسان من طين ولا من علق ولا من عجل ولا، فتقول له لا، هذه أحوال ومراحل وأطوار مختلفة. فالطور الأول الذي خلق منه أصل الخلقة الآدمية وخلق منه آدم عليه السلام من طين.
1: نعم.
0: وبدأ خلق الإنسان خلق الإنسان من طين. التطور الثاني الذي اللي هو ناموس الخلقة للبشر،
1: نعم،
0: خلق من إيه؟ من علق، نطفة، نطفة، وعندنا في آيات تانية نطفة من ماء ثم خلقنا النطفة علقة ثم، فهذه مراحل،
1: نعم.
0: فهنا ذكر هناك ذكر مرحلة النطفة، هنا ذكر مرحلة العلقة، والعلقة هي يعني علقة الدم التي تعلق بالإيه؟ بالرحم، بعد ما تكون نطفة تصير إيه؟ علقة، علقة، ولذلك سميت علقة لأنها تعلق بالإيه؟ بالرحم.
1: نعم.
0: فهذه مرحلة من مراحل الإيه؟ الخلق. أما من طين هذه المرحلة الأولى الأصلية، مرحلة الخلق الأصل. أما خلق الإنسان من عجل فهذه تعبر عن حالة وعن هيئة،
1: نعم،
0: وليس عن أصل الإيه؟ الخلق. يعني خلق الإنسان عجولا، العجل في غريزة في طبعه من غرائزه،
1: نعم. نعم.
0: هذا أيضا من الاختلاف المعجم،
1: نعم.
0: هذه مادة طين وهذه مادة عجل وهذه مادة علق وهكذا.
1: دكتور، لو انتقلنا إلى محور آخر وهو التشابه على المستوى الصرفي،
0: نعم،
1: ما المقصود بالمستوى الصرفي؟
0: المستوى الصرفي يعني الصيغ الصرفي، يعني أبسطها للسامع والمشاهد، يعني أنت عندك دلوقتي مادة، مادة كتبة،
1: نعم،
0: مادة معجمية، مادة كتبة، تشكل منها قوالب صرفية، تجيب منها اسم فاعل، صيغة اسم كاتب، تجيب اسم مفعول مكتوب، كاتب هو الذي قام بالكتابة ولذلك نسميه اسم فاعل، مكتوب ما وقع عليه الايه؟ كتاب، كتيبة، مكتبة، كتب،
1: كتاب،
0: مكتب، كتاب، وهكذا، كتب، يكتب، اكتب، كل هذه صيغ ايه؟ صرفية. هل هي معانيها سواء؟ لا، المادة المعجمية الاصل واحد،
1: نعم،
0: لكن هنا ستتفرع إلى معاني مختلفة. يعني مثلا في اسم الفاعل لما أقول فلان، هذا الموظف هو المستخرج، المستخرج لشهادة الميلاد، مستخرج اسم فاعل،
1: نعم،
0: وهذه الورقة هي المستخرج،
1: نعم،
0: فرقت فيه، فرقت في الكسرة والفتحة، لكن الكسرة دي دلت على الفاعل الذي فعل الفعل، والفتحة دلت على المفعول،
1: نعم،
0: الذي وقع عليه الايه؟ الفعل. طيب بعد كده نعطي أمثلة بقى للايه؟ للجانب الايه؟ الصرفي. طيب يعني ماذا تحب يعني في الجانب الصرفي أن نتحدث عنه؟
1: مثلا لها ما كسبت
0: مثلا
1: عليها ما اكتسبت،
0: في سورة البقرة،
1: نعم،
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا قول الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسب وعليها ما اكتسب. من القرائن يقول لها، فنعلم ان لها يبقى حسنة، لها ما كسبت يعني بيتكلم عن الايه؟ الحسنات، وعليها ما اكتسب، عليها اذا يتكلم عن الايه؟ السيئات،
1: نعم.
0: طيب نسأل، السائل يسأل، لماذا عبر في الحسنة بكسب اللي هي ايه؟ على وزن فعل، صيغة فعل،
1: نعم،
0: وعبر في السيئات في الشر باكتسب اللي هي صيغة افتعل،
1: نعم،
0: فدي جاءت على فعل ودي جاءت على
1: افتعل،
0: ليه؟ تعال نتأمل، هو لكي نتأمل ونحل المتشابهات ننظر إلى أمرين، ننظر إلى الكلام، ما على ما يدل في اللغة العربية دلالته في اللغة العربية،
1: باب التدبر،
0: خصائصه ودلالته في اللغة العربية،
1: نعم،
0: ثم ننظر إلى السياق اللي هو الموقع، الموقع يحتاج هذه الكلمة بهذه الخاصية وبهذه الدلالة. يعني إيه؟ أنت عندك مكان فاضي هنا في العمل، مكان شاغر، وظيفة شاغرة في قناة الهدى، في قناة الرحمة، في قناة كذا، في مؤسسة كذا، في كلية كذا، أي مكان،
1: نعم،
0: وظيفة شاغرة في موقع ما، موقع هذا له أهدافه، له استراتيجياته، له كذا، له كذا. طيب جاءك رجل يحمل مؤهل لغة عربية، واحد مؤهل هندسة، واحد مؤهل تجارة، فأنت تنظر تقارن بين مؤهله الذي يحمله وبين الموقع الذي سيقوم به ويكون فيه، وهذا ما نصنعه في النظر إلى هذه الآيات. فصيغة فعل هل هي مناسبة للتعبير عن الحسنات؟ صيغة افتعل اكتسب هل هي مناسبة للتعبير عن السيئات؟ تعالوا ننظر. فالله عز وجل يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هناك معنيان. المعنى الأول واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل، يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة هم، لم يفعل، فكر بس وهم، هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة.
1: نعم،
0: تكتب حسنة هو لسه ما عملش حاجة. طيب، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده إيه؟ عشر حسنات. نعم. طيب، ده في الإيه؟ في الحسنات. طب في السيئات إزاي بقى النظام؟ في السيئات إن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فكر فيها.
1: نعم،
0: ولكن لم يعمل شيء أما بها. طيب، وفي رواية للحديث إن هم بها فلم يعملها مش لم تكتب شيئا، لا، شوف الكرم بقى، انظر إلى كرم الله عز وجل، كتبها الله حسنة كاملة. الله، هم بسيئة ولم يعملها تكتب حسنة؟ نعم. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما تركها من جرائي، من مخافتي. هو ترك السيئة ليه؟ قال تركها من مخافتي. إذا تركها من مخافة الله فهذه حسنة له.
1: نعم.
0: طيب، إن هم بها فعملها تكتب عشر حسنات. تعال بقى نقيس ذلك على إيه؟ على كسب واكتسب. قال لك لأجل ذلك عبر في الإيه؟ في الحسنات بلفظ إيه؟ كسب، اللي هو الخفيف، إنما اكتسب ثقيل.
1: نعم.
0: فعبر بكسب بفعل لتدل على أدنى كسب، مجرد ما يفكر بس كده، أنا أريد أن أزور أخي المريض، أريد أن أزور جاري، أنا أريد، ولم يفعل،
1: مجرد فكرة.
0: حسنة، الملائكة تكتب حسنات.
1: نعم.
0: وهو بيفكر. نعم. أو الله عز وجل يكتب له حسنات، يأمره بكتابة حسنات له، مجرد. فلذلك قال كسب، لكن في السيئة لا تكتب إلا إذا اكتسب.
1: نعم.
0: الصيغة افتعل، اكتسب إيه؟ يعني كسب محقق.
1: نعم.
0: كسب، ولذلك صيغة افتعل اللي هي اكتسب دي، صيغة افتعل تأتي للاجتهاد والتكلف.
1: نعم.
0: وللطلب، ويعني الاجتهاد في طلب الشيء والتكلف له.
1: نعم.
0: فخلينا من التكلف، خلينا في الاجتهاد، يبقى اكتسب فيها ايه؟ انه يجتهد ويتحقق من فعل الايه؟ الشيء. فلا تكتب السيئة الا اذا حققها فعلا.
1: نعم.
0: اما الحسنة تكتب مجرد الايه؟ التفكير فيها. هذا وجه آخر. قال لك كسب جاءت على فعل لأنها سهلة على النفس، خفيفة على النفس، ويقصد نفس مين؟ نفس المؤمن اللي هي على الفطرة الصافية، فطرة الله التي قبل أن تلوث.
1: نعم.
0: يعني إنسان على الفطرة تلاقيه محب للخير، محب للحسنات، محب للصلاة، محب للحج، محب للزكاة، وهكذا سهل على نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في الصلاة؟ أرحنا بها يا بلال.
1: يا بلال. نعم.
0: في ناس الصلاة ثقيلة على قلوبهم زي الجبال، رايح يصلي كأنما يساق إلى الموت.
1: نعم.
0: لأن فطرته إيه؟ تلوثت. لكن المؤمن صاحب الفطرة السليمة فالصلاة والعبادة وفعل الخير خفيف على إيه؟ نفسه. فلذلك الفعلة.
1: نعم.
0: كسب لها ما كسبت، سهلة على الإيه؟ النفس.
1: نعم.
0: طب وفي السيئة؟ قال وعليها ما اكتسبت. اكتسب صيغة افتعل، صيغة افتعل تأتي للتكلف.
1: نعم.
0: من المعانيها
1: تكلف.
0: التكلف تقول فلان يحتمل ما لا يحتمل غير، يعني يتكلف احتمال هذا الأمر، يصطبر.
1: نعم. نعم.
0: يعتمل لهذا الأمر، يبقى
1: افتعل، لا يؤدي الأمر بسهولة ويسر،
0: تأتي فيها إيه؟ فيها تكلف لفعل هذا الايه؟ لا، فلان يفتعل المشاكل، ما فيش مشكله ولا حاجه، هو بيفتعلها. فقال ولها وعليها ما اكتسبت. قال لك ليه قال اكتسبت؟ بيتكلم برضو عن صاحب الفطره السليمه.
1: نعم.
0: اذا هم بمعصيه ومخالفه لا يقبل عليها الا متكلفا. والشيخ الشعراوي رحمه الله كان ايه؟ يضرب لك مثل كده، يقول لك ايه؟ يقول لك يعني مثلا ايه؟ واحد ماشي مع مراته، ماشي في البلد كده وايه وفرحان كده وفخور وبتاع، انما بقى واحد ماشي مع واحده كده ماشي كتير بالداري كده ومش عارف استخبي كده وعامل واخدر. ليه؟ لانه متكلف، واخدر، لانه يتكلف فعلا يخالف فطرته. شوف، سبحان الله. فهنا عبر في الايه؟ في الخير الذي يناسب فطره المؤمن بالفعل السهل الخفيف على النفس،
1: بسيط.
0: كسب. وفي الفعل اللي هو الانسان يتكلفه مخالف لفطرته بالفعل الاثقل، اكتسب.
1: نعم.
0: لا، ما كسبت عليا ما اكتسبت. هذا. نعم. في الجانب الايه؟ الصرفي.
1: الصرف.
0: نعم.
1: حضرتك ضربت مثالا من قبل بالآية وجاء من أقصى المدينة رجل.
0: هذا في النحوي. نعم.
1: لا تدخل في المستوى الصرف.
0: في الصرف ممكن لو حبينا نكمل في الصرف كمان ناخد ساحر وصحار.
1: نعم.
0: وهذا موضع عجيب. موضع
1: عليم.
0: موضع عجيب. هلا عندنا موضعين. موضع في الأعراف والأعراف أولا.
1: نعم.
0: وموضع في الشعراء والشعراء تالي. موضع في الأعراف بيقول إيه؟ موضع في الأعراف اللي بيتكلم الملأ.
1: نعم.
0: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم على موسى. إن هذا لساحر إيه عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ بيقولوا الفرعون ماذا تأمرون بصيغة التعظيم كده؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل.
1: نعم.
0: وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر. قالوا الصحاء. الموضع المتشابه ده هيدخلنا في الجانب الصرفي ودخلنا في الجانب المعجمي وغير. طيب فهنلاقي بقى في سورة الشعراء قال للملأ حوله. مين اللي قال؟ فرعون بيقول للملأ جمعهم عشان يستشيرهم في أمر إيه؟ موسى. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم.
1: نعم.
0: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. لاحظ الموضع الأول في الأعراف ما قالش بسحره، ما قالوش بسحره، قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. هنا قال إيه؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. إيه بسحره. الموضوع قال لك في الموضع الأول الأعراف نزلت الأول كان بيتحدث عن بداية الأمر، لم يكونوا يعتقدون أن موسى بلغ من السحر مبلغا يخرجهم من إيه؟ من أرضه.
1: نعم.
0: فقالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم ولم يذكروا سحره.
1: نعم.
0: من أرضكم فماذا تأمرون. طيب في الموضع الثاني تأكدوا قالوا لا لا لا ده ساحر، هذا ساحر خطير.
1: نعم.
0: ولا نقدر عليه، وهذا في ادعائهم ودعواهم لينفروا الناس منه. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره.
1: نعم.
0: لأنهم إيه يعني يلبسون على الناس ويزعمون أن سحره قد بلغ مبلغا شديدا لما كثر أتباعه وكذا. فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وإيه وابعث، وابعث في المدائن حاشر. لاحظ الموضع الأول قالوا له إيه؟ أرسل، أرسل في المدائن حاشرين. في الموضع الثاني قالوا له إيه؟ وابعث. طب أيهما أقوى؟
1: نعم.
0: أرسل، الإرسال يكون الواحد والاثنين، أنت.
1: نعم.
0: ترسل رسولا أو رجلا أو رجلين، لكن البعث، البعثة، البعوث التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، البعثة يكون فيها عدد.
1: نعم.
0: بعثة الجيش يكون فيها عدد كتيبة. فقالوا له لا ما ينفعش تبعت واحد ولا اتنين، ترسل واحد لا ابعث بقى، بعث حاشرين ومنادين ينادون في الايه، وابعث في المدائن حاشرين. في الاول قالوا له ايه؟ قالوا يأتوك بكل ساحر، عشان هو لسه في البداية مش لا يعتقدون ان سحره ايه بلغ ما بلغنا. لما قوي موسى وقويت شوكته وكثر اتباعه قالوا لا ما ينفعش.
1: نعم.
0: ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار.
1: صيغة مبالغة.
0: صيغة مبالغة.
1: نعم.
0: لسحار يعني. فتلاقي في الأولى ساحر، لما اعتقدوا أن أمره صار يعني عظيما قالوا عازل له بقى نجيب له إيه كل سحار إيه عليم.
1: نعم.
0: سحار صيغة إيه مبالغة.
1: نعم.
0: ونلاقي الاختلافات المعجمية والاختلافات النحوية، في الأول قالوا له ابعث أرسل، وفي الثاني قالوا له إيه ابعث. في الأول قالوا يخرجكم من أرضكم بسحره، في يخرجكم من أرضكم فقط، وفي الثانية قالوا يخرجكم من أرضكم بسحره، وهكذا. في الموضع الأول أيضا الملأ الذي يتكلم.
1: نعم.
0: قال الملأ من قوم فرعون. الموضع الثاني الذي ازداد الأمر فرعون هو الذي يتكلم.
1: نعم. نعم.
0: الطاغية الأكبر هو الذي جمع الإيه الملأ. قال للملأ حوله فرعون الذي يتكلم، فالأمر هنا استفحل. فانظر هذا يعني يصل بنا إلى قيمة المتشابه.
1: نعم.
0: أن المتشابه من أسبابه أنه قد يعرض أكثر من قصة أو أكثر من موقف أو أكثر من حال.
1: نعم.
0: لتكتمل حلقات القصة وتكتمل الصورة. هذا والغير اللي هو عنده خبرة بالقرآن ومعرفة به
1: طبعا.
0: يظن أن هذا تناقض، والمشككين في الإسلام وكذا في القرآن يقول لك عندكم تناقض في القرآن، هو ساحر ولا صحار، هو كذا ولا كذا، هو بعث ولا أرسل، أرسل ولا بعث.
1: نعم.
0: تقول له لا، هذا مشهد في الأول وهذا مشهد آخر.
1: وهي من أوجه بلاغة
0: القرآن
1: الكريم.
0: نعم.
1: نعم. الأمثلة كثيرة وكثيرة لكن الوقت لا يتسع. ففي نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا لكم يا دكتور.
0: بارك الله فيك.
2: تتشرف جمعية رحمة الإسلامية الأسترالية بدعوتكم مشاركتها احتفالها الديني الإنشادي الكبير بمناسبة السنة الهجرية النبوية الشريفة على صاحبها ألف سلام وتحية، وذلك يوم الأحد 14 من شهر حزيران الحالي في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. يبدأ الحفل بإذن الله بمأدبة غداء عند الساعة 3:30، ومن ثم موكب النوبة الزعبية مع الشعرة النبوية بقيادة الشيخ محمد عثمان الزعبي، وذلك عند حوالي الساعة 4:15 عصرا. وبعد صلاة المغرب سوف يبدأ المديح والإنشاد باللغة العربية والإنجليزية لفرقة أحباب المصطفى بقيادة الشيخ يوسف الريش. يتخلل الحفل كلمات للسادة المشايخ وهدايا للأطفال. عام هجري جديد نبدأه بالمديح والنشيد.

0: أَبَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

بعد أشهر من المواجهة العسكرية والتجاذبات السياسية والضغوط المتبادلة التي دفعت المنطقة إلى حافة مواجهة عسكرية أوسع من ذي قبل، تتجه الأنظار إلى ما يبدو أنه اختراق دبلوماسي غير مسبوق في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. فالمؤشرات الصادرة من الطرفين إلى جانب التحركات المكثفة للوسطاء الإقليميين توحي بأن الجانبين نجحا على ما يبدو في تجاوز معظم العقد التي عطلت المفاوضات طوال الفترة الماضية، وهو تطور قد يشكل وفق مراقبين نقطة تحول في واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في الشرق الأوسط. فبينما تتحدث إيران عن تفاهم جاهز تقريبا بانتظار استكمال إجراءاته النهائية، يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق بات قريبا، في وقت تشير فيه تسريبات ومواقف متطابقة إلى أن معظم الخلافات الجوهرية بين الطرفين قد جرى حلها. وتعزز هذه المؤشرات التقارير التي تتحدث عن حراك دبلوماسي مكثف قادته دولة قطر خلال الأيام الأخيرة، وأسهم في تقريب وجهات النظر بين الجانبين ودفع المفاوضات نحو مراحلها الحاسمة. وبين التفاؤل الأمريكي والحذر الإيراني، تبدو واشنطن وطهران أقرب من أي وقت مضى إلى تفاهم قد لا يقتصر تأثيره على العلاقات الثنائية بحسب، بل يمتد إلى ملفات إقليمية شائكة ظلت لعقود في صلب التوترات بين الطرفين. وفي أحدث المواقف الرسمية، أعلنت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكنها شددت على أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، موضحة أن المراجع العليا في البلاد ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه. وقالت الوزارة إن معظم بنود الاتفاق كانت قد حسمت خلال الجولات السابقة من المفاوضات، إلا أن الجانب الأمريكي سعى في مراحل لاحقة إلى إضافة مطالب جديدة، مؤكدة أن إيران لم تتراجع عما تعتبره خطوطا حمراء لها في المفاوضات، كما نفت صحة ما يتداول بشأن موعد أو مكان توقيع الاتفاق، ووصفت تلك المعلومات بأنها مجرد تكهنات إعلامية. وأكدت الخارجية الإيرانية أن الوسطاء يواصلون جهودهم بين الجانبين، مشيرة إلى دور فاعل لكل من قطر وباكستان في تقريب وجهات النظر. وكشفت كذلك أنها ناقشت مع وفد قطري زار طهران مؤخرا عددا من النقاط المتعلقة بمسار التفاوض. وفي المقابل، بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر تفاؤلا، معلنا أن الولايات المتحدة توصلت إلى تسوية عظيمة مع إيران، ومعربا عن اعتقاده أن مرشد إيران مجتبى خامنئي وافق على التفاهم المطروح بين الجانبين، وأن التوقيع على الاتفاق سيكون قريبا. وقال إن مذكرة تفاهم مفصلة جرى التوصل إليها، وإن إيران ترغب في توقيعها، معتبرا أن الاتفاق سيكون مفيدا للولايات المتحدة والشرق الأوسط وإيران على حد سواء. وأضاف ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية، وأن مضيق هرمس سيفتح بعد توقيع الاتفاق مباشرة. وتقاطعت هذه التصريحات مع ما أورده موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، إذ أفاد بأن الخلافات الرئيسية في المفاوضات بين واشنطن وطهران جرى حلها خلال محادثات أجراها مسؤولون إيرانيون مع وسطاء قطريين. وبحسب المصادر، فإن الجانب القطري والإيراني توصل إلى صيغة نص يرجح أن تحظى بقبول الإدارة الأمريكية، وهو ما وضع المفاوضات على أعتاب مرحلتها النهائية. وأضاف الموقع أن المحادثات شملت آلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب ترتيبات تتعلق بفتح مضيق هرمز.

خلال فترة وقف إطلاق النار، وهي ملفات كانت تعد من أبرز القضايا العالقة بين الطرفين. تل أبيب: كشفت التطورات الأخيرة عن تباينات بشأن مستوى الاطلاع الإسرائيلي على مجريات التفاوض، حيث نقل إكسوس عن مصدر مطلع قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن على علم مسبق بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق، وإنه فوجئ عندما أصدر ترامب بيانه الأول بشأن التفاهم مع إيران. وجاء ذلك رغم إعلان ديوان نتنياهو أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية. وأكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب ليست طرفا في المذكرة، لكنه أشار إلى أن ترامب جدد التزامه بمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية والعمل على إزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لحلفائها في المنطقة. بيروت: اتهم وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي، اتهم حزب الله اللبناني بأن قراراته العليا ليست نابعة من الداخل اللبناني بل أصبحت تصدر من إيران، مؤكدا أن طهران وجدت في لبنان ساحة صراع تستخدمها على حساب المواطن اللبناني. وفي تفصيل رؤيته حول التطورات الجارية، أوضح جنبلاط خلال لقائه مع قناة الجزيرة الفضائية القطرية أنه لا يرى في القيادة الحالية لحزب الله أي حرية حركة، معتبرا أن الأمر يقتصر على تلقي الأوامر من طهران، وذلك بخلاف الحقبة التي كان يترأس فيها حسن نصر الله الحزب، حيث كان يتمتع بحيثية معينة وفهم أعمق للواقع اللبناني. وانتقد جنبلاط البيان المشترك الأمريكي اللبناني الأخير، معتبرا أنه ركز على انسحاب الحزب من مناطق تواجده دون أن يذكر انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مما يعكس انحيازا مطلقا أمريكيا لإسرائيل. وتحدث السياسي اللبناني البارز عن صعوبة تحييد لبنان من المشهد الكلي والحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بل أكد أن الساحة اللبنانية تمثل حلقة مركزية ومتقدمة في المواجهة الكبرى بين المحور الأمريكي الإسرائيلي من جهة والمحور الإيراني من جهة أخرى. ففي هذا المشهد الكلي تحول لبنان إلى ساحة صراع وورقة تفاوض أساسية تستخدمها طهران لتعزيز نفوذها الإقليمي عبر تحويل الجبهة الجنوبية إلى خط دفاع عن مصالحها، في حين تسعى إسرائيل بدعم أمريكي عضوي إلى تفكيك أدرع إيران العسكرية لإعادة رسم الخارطة الأمنية للمنطقة برمتها على حد قول جنبلاط. وأضاف أن هذا الاشتباك الإقليمي جعل من لبنان ضحية لحسابات الأصالة والوكالة، حيث تتماهى الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في محاولة إضعاف طهران من خلال تدمير مقومات القوة في ساحاتها الخارجية، مما يجعل استقرار لبنان رهينة لتسوية كبرى بين واشنطن وطهران قد لا تأتي قريبا. جنوب لبنان: تزيد الحرب الإسرائيلية على لبنان من تكلفة الأعباء المعيشية الصعبة على أهالي الجنوب والقرى المحيطة به، خاصة مع دخول فصل الصيف، إذ تواجه بلدة كفر شوبة أزمة متواصلة في تأمين مياه الشرب منذ 3 أشهر بعد توقف محطة الضخ الرئيسية عن العمل نتيجة قصف خط الكهرباء المغذي لها، ما انعكس بشكل مباشر على حياة السكان في المنطقة الحدودية. ويتكلف أهالي البلدة ما يصل إلى $400 لتعبئة المياه من الخزانات، لذلك هم يناشدون المسؤولين الحصول على تمويل لتأمين المياه الصالحة للاستعمال البشري.
وأوضح مسؤول كفر شوبة جلال عبد الله ويعمل موظفا في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الحكومية أن سكان البلدة يعتمدون بشكل كامل على نظام الضخ الكهربائي لتأمين المياه، مشيرا إلى عدم وجود مصادر بديلة داخل البلدة، إضافة إلى صعوبة وصول صهاريج المياه وارتفاع تكلفة نقلها. مدينة عدن. أعلنت السلطات اليمنية أمس سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار في معسكر لألوية العمالقة الموالية للحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن. وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة إن الحادث ناجم عن انفجار مخزن ذخيرة في المعسكر دون تفاصيل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها سقط 12 قتيلا من قوات العمالقة في حصيلة غير نهائية وتسعة جرحى في انفجار معسكر الصولبان. وأفادت السلطات المحلية في عدن بأن وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ قدم التعازي إلى أسر ضحايا الحادث ووجه الجهات المختصة بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى والمصابين وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لضمان حصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة دون ذكر حصيلة القتلى والجرحى. قطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة في رصد جديد للخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ 10 أكتوبر تشرين الأول الماضي. ونقلت مصادر طبية في مستشفى العودة أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مواطنين في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم انصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد المواطن إسلام حسن صالح وإصابة شخص آخر كان برفقته، أعلن لاحقا عن استشهاده أيضا. وفي مدينة غزة أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستقبال جثمان الشاب أبي فروانة الذي استشهد إثر استهدافه بصاروخ مباشر أطلقته مسيرة إسرائيلية أثناء تواجده على سطح منزله في منطقة المغرب بشارع 30 وسط المدينة. وفي شمال القطاع أصيبت امرأة بجروح خطيرة إثر إطلاق نار إسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة غربي بلدة بيتلاهيا. كما أصيب فلسطينيان بجروح متوسطة إثر انفجار مسيرة إسرائيلية قرب مدنيين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. جنوب لبنان. أسفرت غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرق لبنان أمس عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 18 آخرين بينهم عاملون صحيون وإداريون في إحدى المشافي. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس آذار الماضي إلى 3,711 شهيدا و 11,483 جريحا. ففي جنوب البلاد استشهد 4 أشخاص جراء غارة جوية استهدفت بلدة العباسية في قضاء صور، فيما استشهد شخصان في غارة أخرى على بلدة دير قانون النهر بالقضاء ذاته. وفي النبطية استشهد شخص في غارة بمسيرة استهدفت دراجة نارية على طريق عام بلدة حبوش. وشرق البلاد استشهد شخص وأصيب آخر يحمل الجنسية السورية جراء استهداف نفذته مسيرة إسرائيلية على دفعتين في بلدة سحمر بقضاء البقاع الغربي. وفي مدينة صور استهدفت طائرات إسرائيلية مبنى سكنيا في محيط مستشفى حيرام، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 17 آخرين بينهم 10 من الممرضين والموظفين في المستشفى. وتتعرض صور الساحلية التي تعد من كبرى مدن جنوب لبنان وتأوي آلاف النازحين من القرى المجاورة لها لضربات إسرائيلية مكثفة منذ بدء الحرب لم يحد منها وقف إطلاق النار المعلن في 17 نيسان إبريل الماضي.
وأصدر الجيش الإسرائيلي مطلع الأسبوع إنذارا بإخلاء شمل المدينة كاملة، ما أرغم بعض من بقي فيها على المغادرة. دمشق. في أول تحرك رسميا من الحكومة العراقية الجديدة في اتجاه دمشق، نقل رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكدت على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق الأمني والاقتصادي، فيما تحدثت مصادر سياسية في دمشق عن أجواء سياسية تدفع في اتجاه تشكيل نواة تكتل رباعي يضم تركيا والسعودية وسوريا والعراق، ويدفع المنطقة إلى مزيد من الاستقرار للحفاظ على سلاسل توريد الطاقة بعد المخاطر التي باتت تحيط بمضيق هرمز. وذكر موقع عراقي بأن الشرع قدم شكره للزيدي والحكومة العراقية، وأكد التزام بلاده بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين خصوصا في المجالين الأمني والاقتصادي. تيرانا. تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في شوارع تيرانا عاصمة ألبانيا احتجاجا على خطة لبناء منتجع فاخر من جانب شركة مرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محمية طبيعية على الساحل الألباني. ومنذ أكثر من أسبوع تتخذ التظاهرات في ألبانيا زخما متزايدا ضد هذا المشروع المفترض لفنادق فاخرة، والذي تقوده إيفانكا ابنة دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر. ويندد المتظاهرون بما يصفوه بتدمير ممنهج لأجزاء كاملة من محمية فيوسانارتا الواقع على مسافة نحو 150 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة تيرانا، حيث تعشش خصوصا أعداد كبيرة من طيور النحام الوردي. ومساء الخميس كما في التجمعات السابقة سار الحشد إلى مقر الحكومة في الشارع الرئيسي في تيرانا، ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها ألبانيا ليست للبيع، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. وقالت متظاهرة: لا نريد هذا النوع من الاستثمار لأنه يمكن أن يلحق ضررا ببيئتنا ويغير هذا المكان إلى الأبد. جنوب لبنان. تقدم الجيش الإسرائيلي أمس مجددا في محيط مدينة النبطية جنوب لبنان في مسعى للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية التي واظب على قصفها بعشرات الغارات على مدى العامين الماضيين، وسط اعتقادات أمنية بأنه يهدف إلى بلوغ أنفاق ومنشآت لحزب الله فيها. ويأتي هذا التقدم بعد تقدم استراتيجي مشابه قبل أسبوعين، حيث وصل إلى قلعة الشقيف الاستراتيجية الواقع شرق النبطية قبل أن يبدأ بالتمدد في محيطها بهدف الوصول إلى تلة علي الطاهر، وهي واحدة من آخر المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مدينة النبطية من الغرب، وتشرف على البلدات اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل، وتصل في بعض النقاط إلى الإشراف على مستوطنات وبلدات الجليل شمال إسرائيل في القطاع الشرقي. ورصدت آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية في موقع الزفات في بلدة كفر تبنيت الواقع شرق النبطية، وتتضمن الطريق الرئيسي الذي يربط مرجعيون بالنبطية، كما تحدثت معلومات عن السيطرة على الأحياء الشرقية في بلدة كفر تبنيت ووسطها وسط دمار واسع، كما أفادت وسائل إعلام محلية بتقدم الدبابات إلى بلدة النبطية الفوقى الواقع جنوب شرق مدينة النبطية. وقالت مصادر أمنية في جنوب لبنان إن التقدم باتجاه النبطية الفوقى تستهدف منه القوات الإسرائيلية توسعة منطقة الأمان الناري لمنع مقاتلي حزب الله من إطلاق المسيرات والصواريخ الموجهة باتجاه المدرعات الإسرائيلية. وأشارت في تصريحات إلى أن هذه التوسعة
تعني محاولة لإبعاد المقاتلين من منطقة الشقيف ومحيطها، بما يمكن المدرعات والآليات من التقدم إلى المرتفعات دون استهدافها. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون
2: السماء البرزخ
1: النحل
2: الأرض ظلمات الفضاء
1: الكون
2: الكواكب دقة الإنسان
3: التفكر في الخلق والكون التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، مع الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ومعنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق والخطيب والمحاضر والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: فضيلة الدكتور، هناك أمور وصلتنا وتعلمناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا ندرك الحكمة منها، مثلا تذكية الذبيحة.
5: نعم.
4: ماذا في هذا الموضوع؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا. من الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه أصحابه في أثناء ذبح الدابة إلى أن تذبح من أوداجها فقط دون أن يقطع رأسها، وأنا أعتقد أنه ليس في الأرض كلها في عصر النبي مركز علمي، لا في شرق الأرض ولا في غربها، يمكن أن يصل إلى تعليل علمي لهذا التوجيه النبوي. ولا بعد 100 عام، ولا بعد 500 عام، ولا بعد 1000 عام، ولا بعد 1400 عام، إلا أنه من عدة حقب، من عدة عقود من الزمن، اكتشف ما يلي: أن القلب، لأنه أخطر أعضاء الجسم وأخطر أجهزته، مزود بمولدة كهربائية خاصة به، لأنه لو ربطنا القلب بالشبكة كما يقولون وأصاب الشبكة عطب مات الإنسان. فالقلب لا يحتاج إلى تنبيه خارجي، يأتي تنبيهه من ذاته، ففيه مركز كهربائي يعطيه التنبيه النظامي من 60 إلى 80 ضربة في الدقيقة، وفيه مركز ثان احتياطي للمركز الأول، فإذا تعطل الأول عمل الثاني، وفيه مركز كهربائي ثالث احتياطي للمركز الثاني، فإذا تعطل الثاني عمل الثالث. هذه المراكز الكهربائية تعطي أمرا بالنبض النظامي من 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة، لكن قلب الإنسان يشبه محركا بالغ التعقيد وبالغ الأداء، فهذا القلب بإمكانه أن يرفع استطاعته إلى درجة تزيد عن 3 أمثال استطاعته الطبيعية. فبينما الإنسان ينبض قلبه 80 نبضة في الدقيقة، إذا هو ينتقل فجأة إلى 180 نبضة، متى؟ حينما يواجه خطرا، حينما يعدو هربا من عدو، حينما يصعد درجا عاليا، حينما يواجه أزمة نفسية، فالجسم يحتاج إلى طاقة جديدة تمده بما يحتاج. الذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه أصحابه إلى أنهم إذا ذبحوا الدابة عليهم ألا يقطعوا رأسها، بينما معظم المسالخ في العالم اليوم تعلق الدابة من أرجلها وتقطع رأسها كليا
4: بالكامل. نرى ذلك. نعم.
5: النبي رفض ذلك، أمرنا أن نبقي رأس الدابة موصولا بجسمها. الآن اكتشف أن هذا القلب يتلقى الأمر بالنبض من مراكزه الكهربائية، ولكن النبض النظامي الذي لا يتجاوز 80 نبضة في الدقيقة. أما الأمر الاستثنائي ينبغي أن يتلقاه من الكفر، تلك الغدة التي تأتمر بالغدة النخامية ملكة الغدد الموجودة في رأس الإنسان،
6: ولا يتصل هذه إلا بالجزء غير مقطوع. نعم على ما أعتقد. نعم.
5: فقبل أن ننتقل إلى الدابة، الآن إلى الإنسان.
6: نعم.
5: فالإنسان إذا واجه خطرا تنطبع صورة هذا الخطر على شبكية العين، والشبكية فيها الإحساس فقط، إحساس بالصورة، لكن هذه الصورة تنتقل إلى الدماغ لتنقلب إلى إدراك. فالدماغ في مفهومات تلقاها الإنسان في حياته حينما كان صغيرا، من قصص سمعها، من مشاهدات شاهدها، من دراسات تعلمها. فهناك مفهوم الأفعى في الدماغ، فالإنسان لو رأى أفعى في بستان تقفز إلى ذهنه مفهومات الأفعى لعله يموت من لدغتها. إذن الإدراك يكون في الدماغ بناء على تلقي صورة من شبكية العين. فالدماغ ملك الجهاز العصبي، وعنده ملكة الجهاز الهرموني، وملك يخاطب ملكة، لا بد من ضابط اتصال بينهما، هو تحت المهاد البصري. فالدماغ يلتمس من الملكة أن تتصرف. الملكة عندها وزير الداخلية تقول لها هناك خطر تصرفي. فهذه الوزيرة الداخلية هي الغدة النخامية، تعطي أمرا للقلب برفع النبض، فقد يصل النبض إلى 180 عند الخطر، وتعطي أمرا إلى الرئتين ليرتفع وجيب الرئتين كي يتناسب الوجيب مع النبض. الآن ما الذي يرفع نبض القلب؟ إدراك لخطر وأمر لغدة نخامية، والنخامية تأمر الكظر، والكظر يرسل أمرا هرمونيا عصبيا إلى القلب فيرتفع نبضه. الآن قلب الدابة حينما تذبح له مهمة أخرى. مهمة قلب الدابة بعد ذبحها إخراج الدم كله منها، لكن النبض الطبيعي 80 نبضة لا تكفي لإخراج الدم، لا بد من أن يتلقى القلب أمرا استثنائيا يبدأ من الدماغ ويسير إلى الكظر ويعود إلى القلب من أجل رفع هذا النبض. هذا لا يتم إلا إذا كان الرأس متصلا بالجسد. فلذلك حينما تذبح الدابة يعمل الأمر الاستثنائي فيرتفع نبض قلب الدابة إلى 180، وهذه الضربات السريعة كافية لإخراج الدم كله من جسم الدابة.
6: وهذا الجزء الموصول هو الذي يصل هذا الأمر الخطر من الدماغ
5: إلى القلب.
6: نعم.
5: فإذا قطعنا رأس الدابة تعطل الأمر الاستثنائي، وعندئذ يبقى لون الدابة أزرقا، إذن يبقى معظم دمها في جسمها. والدم بالمناسبة هو البيئة التي لا توصف أهليتها لنمو الجراثيم، يعني الوسط الذي تتكاثر فيه الجراثيم بشكل عجيب هو دم الدابة. لذلك مخابر الطب حينما تريد أن تستنبت جرثوم تضعه في الدم، فإذا بقي هو الدم في الفضلات، في حمض البول، في السموم، يعني كل نواتج الاحتراق وكل عوامل المرض تجدها في الدم. من هنا حرم الله أكل الدم وشربه، لأنه في مجموعة السموم والأمراض وفي عوامل المرض وفي ثاني أكسيد الكربون. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أن تذبح الدابة من أوداجها وأن يبقى رأسها متصلا، هذا الأمر يتوافق مع أحدث حقائق العلم حول عمل القلب بعد الذبح. مهمة القلب بعد الذبح إخراج الدم كله من جسم الدابة، وهذا لا يتم إلا ببقاء الرأس موصولا مع الجسم. أما حينما تجد لحما أزرق اللون قد لا ينضج سريعا بسبب هذا الدم الذي بقي في أنحاء جسم الدابة
6: ولم يصرفه الجسم.
5: نعم. وبالمناسبة يعني هو الدم بالجسم طاهر، لماذا؟ لأن هناك أجهزة بالغة الدقة والفعالية في تصفية الدم، مثلا الكليتان تصفيان الدم من حمض البول وكل المواد السمية التي يطرحها الكبد كي تطرح عبر الكليتين. الآن الرئتان تصفي الدم من غاز الفحم. الآن ملايين ملايين الغدد العرقية تصفي الدم من حمض البول أيضا. ففي عنا الغدد العرقية والجهاز التنفس والكليتان، هذه مصافي. فلذلك ربنا عز وجل حرم الدم المسفوح، لأن الدم المسفوح هو بؤرة عالية المستوى لنمو الجراثيم. أما الدم الذي يجري في العروق تصفيه أجهزة بالغة الدقة. نعم.
6: نعم. لذلك فضيلة الدكتور نرى تحريم المنخنقة والموقوذة، وهناك طريقة محددة لذبح الدابة.
5: نعم. ما من قاسم مشترك يجمع بين تحريم القرآن الكريم للدابة المنخنقة التي خنقت فماتت وبقي دمها في جسمها، والموقوذة التي ضربت بآلة حادة فماتت، والمتردية التي وقعت من علن فماتت بصدمة عضلية، والنطيحة التي نطحت. هذه الأربع أنواع من الدواب التي حرم الله أكلها يجمعها قاسم مشترك واحد، هو أن الدم بقي في جسمه.
6: هناك من يحاول أن يذبح بعد أن تموت الدابة بشيء من هذه الأسباب، الخنق أو الوقذ أو ما شابه ذلك، فهذا لا ينفع على ما أعتقد
5: إطلاقا. نعم. لكن هناك تساؤل عجيب، هو الإنسان له ولاء وله براء، له ولاء للدين وله براء من الكفار والمشركين. قد يسأل سائل، إذا كان لابد من ذبح الدابة وإخراج كل دمها، فكيف سمح الله لنا أن نأكل السمك دون أن نذبحه؟
6: نعم.
5: بالمناسبة بعض الدول الأخرى تملقا للمسلمين قد تضع على علب السمك هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية، وهذا كذب فاضح. نعم. الشيء الذي لا يصدق أن السمكة إذا اصطيدت انتقل دمها كله إلى غلاصينها وكأنها ذبحت. لذلك سمح الله أن نأكل ميتة هي السمك الذي نصطاده. حينما تصطاد السمك كأنك ذبحته تماما، لا تجد خثرة دم واحدة في جسم السمكة.
6: الغلاصين ما هي فضيلة الدكتور؟
5: عند رأسها يفتحون شقا واسعا في رأسها.
6: نعم.
5: تبدو الغلاصين مكان تجمع للدم في السمكة، فكل دم السمكة ينتقل فورا إلى غلاصينها عند اصطيادها. أما الذي يريد أن يعترض يقول إن كان الذبح ضرورة علمية فكيف تأكلون السمك من دون ذبح؟
6: نعم.
5: السمك إذا اصطيد السمك انتقل دمه كله إلى غلاصم السمكة وكأنها ذبحت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أحل لكم ميتتان، السمك والجراد. نعم.
6: فضيلة الدكتور، استكمالا لهذا البحث الذي بدأناه بالذبح والحكمة من الذبح إلى ما هنالك حتى أتينا للمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى ما هنالك، الآن الدم المسفوح، ما معنى الدم المسفوح ولماذا حرمه الله سبحانه وتعالى؟
5: ذكرت قبل قليل أن الدم في جسم الدابة دم ينقى باستمرار، تذهب عنه آفاته باستمرار، إن من خلال الكليتين أو من خلال الرئتين أو من خلال غدد التعرق. لكن الدم إذا سفح تعطلت تصفيته. وكما ذكرت قبل قليل إن الدم يعد أعلى بؤرة تنمو فيها الجراثيم، بل إن خلاصة الاحتراق في الجسم وخلاصة عوامل المرض تتوضع في الدم، فالدم من دون تصفية مادة سامة مؤذية مهلكة للإنسان. فلذلك الإنسان حينما يأكل دابة ذبحت على غير الطريقة الإسلامية قد ينتقل إلى جسمه أحماض كثيرة جدا ضارة. وقد يقول بعض الأطباء إن التهاب المفاصل الحاد سببه أن حمض البول المتوضع في الدم ينتقل إلى جسم الإنسان ومنه إلى العضلات، فيحس الإنسان بآلام في عضلاته وبآلام مزعجة في مفاصله.
6: فضيلة الدكتور، الدم المسفوح كيف أصبح مسفوحا؟ هل ذبحت الدابة بشكل كامل الرأس أو ما؟
5: يعني إذا ذبحنا دابة الدم الذي يخرج منها دم مسفوح، هذا ممنوع أكله. يعني أنا ما أقول هالكلام من هواء، كان العرب يأخذون هذا الدم ويأكلونه في الجاهلية، يأكلون الدم وكأنه طعام نفيس، بل بعضهم يضع الدم في مع الدابة ويأكله مطبوخا، فلذلك حرم الله أكله. إن هناك علاقة علمية بين الأمر ونتائجه وبين المعصية ونتائجها، ومعنى علاقة علمية علاقة سبب بنتيجة، وكنت وضحت من قبل أن هناك علاقة وضعية وأن هناك علاقة علمية. العلاقة الوضعية ليس هناك من علاقة سبب بنتيجة بين المخالف والعقاب، لكن العلاقة العلمية تكون أن بذور نتائج المعصية فيها وأن بذور نتائج الطاعة فيها.
6: إذن سبحان الله فضيلة الدكتور، ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام بأمر إلا كان هناك منفعة من ابتعادنا عن هذا الأمر، وما حثنا على أمر إلا وكان هناك منفعة منه أيضا.
5: لأن الله يقول ولا ينبئك مثل خبير، فمن هو الخبير الحقيقي فيما يصلح لهذا الإنسان؟ هو الله، لأنه الصانع. والحقيقة أن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها من بين كل الجهات الأخرى، لأنها تملك الخبرة التامة في هذه الحاجة التي صنعتها.
6: إذن أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في هذه الحلقة عن الحكمة من تذكية الذبيحة، والتذكية في المصطلح الإسلامي هي الذبح بطريقة معينة كما ذكرها لنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقة قادمة نتحدث فيها عن معجزات خالدة تتكلم على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وأيضا تذكرنا بدلائل النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: العبودية لا تتحقق إلا بالنصيحة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودائما النصيحة بدها كلمة حلوة، من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. كل الناس بتقبل الكلمة الحلوة. جوامع الكلم لا تكون إلا عند رسول الله. نحن على قولة إخواننا اللي بالدير وبالبوكمال وبالعراق، نحن حكي بحكي، كلام ما له موزون. يا ريت كل ما نسمع حديث النبي بجوامع الكلم نتعلمها وتصير سيرة بحياتنا. لا تحكي إلا بهالكلام. النبي عم يعلمنا كيف الحكي. شوفوا اليوم كلمتين تغني عن مجلد. شو الهدي النبوي اليوم؟ الدين النصيحة. في حدا بيقدر يجيب هيك كلام؟ الدين النصيحة، يعني الدين كله اختصره النبي عليه الصلاة والسلام. شو انت انسان من اهل الدين؟ انصح وانتبهوا. النصيحة مو انه واحد عم يصلي قدام منك يعني ما عرف يركع ويسجد وكذا وزبط له اياها، لا، هذا جزء. نصيحة بكل شيء. لما انت بدك تبيعه سيارة بدك تنصحه، قل له هي السيارة ما في منها بس مصروفها كتير، هي النصيحة. هذا البيت ما في منه ولكن في عندي جار، يا رب دخيلك. صدقا في هون بشهر بغداد رحت مع أخ قال لي بدي اشتري هالبيت شوفه وكذا، وهي قلت له والله أنا بعرف الجار، يعني هذا صاحب الدار ما بعرفه، بس سلمت عليه قلت له شو رأيك يعني بالبيت؟ قال لي البيت ما في منه، قال لي في منه جار فوق منه، قال لي الأخ بده يبيع البيت مشان لأنه الجار مجننه، قال لي بينقص من حق البيت 10%. شو رأيكم؟ الدين النصيحة. الأخوة، هي الأخوة فيما بيننا تقتضي المحبة، تحب بعضنا، تسلم على بعضنا، والمحبة تقتضي النصيحة. هلأ ما بيجيك الكم الكبير إلا بيقول لك من رفيقك، هذا مو هذا مرفيق هذا لا يعرف لا الأخوة ولا يعرف المحبة. النصيحة، الدين النصيحة. أول وحدة النصيحة حق، اللي بدي أنصحك إني لك ناصح أمين. لو نحن مننصح بعضنا بالدين وبالدنيا كنا أسعد الناس صدقا. هلأ المهم شعار الإنسان بحياته، اللهم إني أسألك نفسي، يلي بده يبيع الشغلة ويخلص منها، ويلي بده يعني بقول لك الزقها، في كلمة بيقولوها قال له منشار عالطالع بياخذ وعن النازل بياخذ، لك لا، نصيحة. الأنبياء شو كان شغلتهم؟ كل الأنبياء كانوا يقولون إني لك ناصح أمين. الأنبياء عم ننصحكم. هلا الأب بينصح ابنه، الجد بينصح حفيده، الجار بينصح جاره. لذلك شأنها كبير عند الله عز وجل. يقول جرير ابن عبد الله البجلي: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شوفوا هدول كلهم دين، والنصيحة لكل مسلم. نقدر نطبقها هلها بحياتنا؟ نصيحة. في تاجر بيكون بتاجر بصنف معين، او يعني يا سيدنا بياع خضرة، رحت لعنده قال لي ابو فلان كذا، وهي قال له حط لي من الموزات موز موز. قال له تعال لعندي بعد الظهر جاييني موز صومالي ظريف أو بلدي ظريف، هدول يعني اتركهم عم بيعهم بأقل من حقهم. صير معكم هاي 1/10، وإذا بدكم 1/100. بدك تشتري قماش، قل له والله هذا يعني جيد لكن في أجود. هيك كانوا، هيك كانوا. هذا النصح لا نراه في حياتنا في هذه الأيام. لذلك عمل الأنبياء هو النصح، نصيحة، انصحني. كنا نروح لعند أهل الله، يعني مرة أخذوني في المدينة المنورة قالوا لي هذا صلوا مجاور 70 سنة. ذهبت لعنده على البيت قلت له انصحني. والله شو قال لي؟ قال لي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، بس كلمتين. لما بتعدوا مع ناس من أهل الله قل له انصحني، لأنه هذا بيكون كله علم وكله فضل. طيب ليش النصيحة؟ أول شيء حتى نقيم شرع الله في الأرض. نصيحة للدين. هلا بتشوف مثلا ابن أخوك شاب مفطر برمضان، تعي يا عمو الله يرضى عليك ما في منك، شو صيام بالشتاء أول شيء بتقول له، بعدين في واحد ما بيصوم، الله أنعم علينا لك خلانا 11 شهر نعيش على كيفنا، 11 شهر عم ناكل مو مخلين شيء، تشرب قهوة الصبح وشاي وتاكل تمر وبيتيفور وشوكولاتاي، ما حدا قال لك عفوا يعني صوم. أصلا هو الصيام حمام الروح. اليوم بعدت للشباب يعني هلا هيك عم نعمل شو يعني صيانة، بيقول لك واقف المصعد تكون فنادق كتير تقيلة، بس شوف الصيانة بس عشان يضل شغال، عشان هذا القلب الروح تبقى. أصبح أول شيء من أجل إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية لا تتحقق إلا بالنصيحة، ودائما النصيحة بدها كلمة حلوة. ما بصير إنه من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، كل الناس بتقبل الكلمة الحلوة. طيب أيضا المناصحة دائما يحتاج الإنسان إلى وقت مناسب للمناصحة. يوم من الأيام هيك صار شغلي وكذا خلل، فكنا في المسجد، فالأستاذ قال له اتركه أنا بحكي معه، هلا المساء الواحد بيكون تعبان، بكرة الصبح الصباح رباح، بيكون هيك رايق. هلا روح أنت لعند موظف الساعة 2 بتلاقي عم بدفشك دفش، بلاك هي مو صافطة مو كذا، خلاص بكرة تعال عندي جوعان ونعسان وبردان وشو كمان وزعلان، هدول كلهم ممنوعين من الصرف. في وقت للنصح، سبحان الله. قال له تعال لعندي. بعدين النصح بده دائما انه تقعد انت وياه لحالكم، لانه النصيحة بين 2 نصيحة وبين 3 فضيحة صارت، هي مو نصيحة. العود انت وزوجتك بدك هيك شفت شغلة مو ظابطة وكذا، وهي انت وياها هيك بتتنادم، ما دام ضمن 4 حيطان خلص بتنحل ان شاء الله، تنتفوا شعر بعض بيطلعوا لبرا خلاص.

كلمة حلوة. النبي عليه الصلاة والسلام عم يصلي وإذ هيك شعر وشعر وكل الصحابة يعني إنه في ضجة. واحد راكد شو بدي لحق الإمام. صرع الدنيا ومن آخر الجامع لأول الجامع. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ قال له زادك الله حرصا بعد الصلاة. عرفوا لأنه هو الوحيد اللي كان راح جاب ركعة بعد الإمام. قال له زادك الله حرصا ولا تعد. لا تعيدها. ما قال له أول شيء لا تعيدها، لأنه قال له أنه زادك الله حرصا، لأنه هو كل هالشيء من أجل حرصه على الصلاة. بس قال له ولا تعد، يعني مو كتير محبزة هنا. الإنسان لما بده يجي على الجامع لحى ما لحى هو الأصل. حتى أنتم تعلموا أخواننا الكرام، الأصل أن تدخل إلى المسجد قبل الأذان. متى ما أذن بتصلي السنة، وبين السنة والإقامة هذا وقت إجابة الدعاء، لا ترد فيه دعوة. نحن حياتنا كلها تلحيئة إلا الأكل. الأكل بده يقعد على الطاولة، جيبوا لي المي، جيبوا لي التمر، تمر هندي، هاتوا صحن الشوربة، السلطة، الترتيبات كلياتها، شعلوا لي الإضاءة مثل العالم حتى نشوف الأكل. وإذا هو بيحب مثلا في أشياء يعني إضافية، أعطوني الحد، أعطوني، لا تستعملوا حد كثير بضرب الحنجرة. لذلك من آداب النصح أن تكون سرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواجه أحد بما يكره، وإذا كان يعني ما بده يواجهه يعني زلمة مستعجل أو كذا وخطبة جمعة، يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام اجى على البيت، ستنا عائشة قالت له اجوا جماعة عم يسألوا يعني عن توصيف العبادة، اللي انه شلون هي عبادة النبي، طول الليل بينام ولا كذا، وهي شرحت لهم عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فهن كانوا ثلاثة. اول واحد قال اما انا فاقوم ولا انام، خلاص اذا كان هيك عبادة النبي. والثاني قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، خلص حياتي كلها صيام. والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، خلص ما دام هيك عبادة النبي. أما النبي عليه الصلاة والسلام طلع على المنبر، هو بيعرفون، اسمع ما لا تخلي حدا يسمع منك كلمة ما يحبها. قول هيك يا أنت، عفوا يعني إذا أنت كأخ احكي مع أمك، إلا والله أنا أخي شفت عليه يعني والله شميت ريح الدخان، أنا ما حبيت أنه أحكي. مو شغلتك أنه أنت أخ أنه أنت توجه، إلا إذا كان في مودة ومحبة. بدك هيك تمرقها بطريقة. والله يا أخوان الكرام الإسلام دين لطف. فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا زعلون، ووجههم ووجه الناس. يعني هاي الشغلة يعني دائما في أسئلة يعني مثل ما بيقولوا يحتاجها كل الناس في هذه الأيام. هلأ المشكلة الكبيرة اللي عم نعاني منها هي وسائل التواصل الاجتماعي. عارفوا كل واحد له صفحة وكذا، مثلا الانستا، الفيسبوك. واحد ما عجبه شغلة بيجي بيقول له مثلا للأعور أعور، لك مو هي، لك في شيء اسمه خاص. الخاص هلا الواحد يبيع كذا، وهي بيكتب المراسلة على الخاص مشان أعطيك الرقم وشوفك أنت جاد. طيب هلا أنا يا لطيف شو صار عنا جرأة. أنا بقول مو جرأة، عفوا نحن من باب التعليم، هي قلة أدب. تجي مثلا الناس عم تقرأ التعليقات، شلون بتهينه، شلون بتحكي كلمة ما لها مزبوطة، مو هون مكانها. لنفرض هيك بالله

مر لعندي انه كذا وهي او هي شو شو له شو بتقصد بنا؟ يمكن انت في عندك مثلا راي انا ما عندي اياه. مو الواحد يفكر حاله انه بيعرف كل شيء. مين ما كنت وفوق كل ذي علم عليم. ايام نزل شغله بيجي واحد يقول لي هذا كلام مو مضبوط. فوت على الخاص، السلام عليكم. لي وعليكم السلام. لو والله انا هيك سعدت بمرورك الطيب على الصفحه. ايه لي والله انا كذا. بتقول له بعثت لي هيك. ببعث له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيب له الدليل. لي والله انا ما عندي علم. بقول له انت شو بتشتغل حضرتك؟ بقول لي والله انا بشتغل خياط. ايه بدك تجي انت مثلا يعني تعلم شيخ، يعني عفوا يعني اي انسان بيصلي بالناس، يعني هذا مو معينينه بوزارة الأوقاف هيك شلون ما كان، عاملين له فحص. تقول لك يا أخي أنا يعني شو بدي أقول لك، أنا صار لي 35 سنة يعني في الدعوة وعندي شهادة كذا وكذا وكذا، بس أنا بجيب لك دليل. ما بتلاقي إلا صار صاحبك، صار يجي على الجامع شو كلمة طيبة، كلمة طيبة ونصيحة انصحه. المواجهة والأسوة وخاصة بين الناس ما بتجيب. أيام كلمة بتكسر خاطر. وبإخوان ما عبد الله في الأرض بأطيب من جبر الخواطر. مو ضروري نقعد نصلي كتير وتراويح وجزء وتراويح وصلاة التهجد وختمتين. كلمة طيبة ننصحها، تحط الحجاب. إيه في طريقة، في شغلات مو من اختصاصك. خلي لا بنت بتحكي مع مين؟ امها، بتحكي مع خالتها، بتحكي مع عمتها. لذلك ديننا دين النصيحه. نحن خلينا ننصح الناس بهالايام ونقول لهم كلمه طيبه وكلمه حلوه. وقولوا للناس حسنا. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أولادنا أصلا والله أولادنا والله لك تعال لكم ولد عمره 4 سنين، ما بدي لا زلمي عمره 20 سنة ولا معه شغلة، مثلا أخذ مفتاح سيارتك أو الموبايل. لو شلونك حبيبي الله يرضى عليك، هذا حبيبي الله يرضى عليك وزوي بتاخذها. إذا جيت أنت سفقته سفقة تقول له يا غليظ يا قليل الأدب هاتوا، بلاك ما في ما بيقبل. ولد صغير عمره 3 سنين 4 سنين متى ما عاندته بحكي كلمة طيبة للكبير وللصغير. سبحان الله، اشتهوا الكلام الطيب مثل ما بتشتهوا أطايب الطعام. قال له حط لي من المدلوقة هي الظريفة اللي مدري ايش والفوق الفستق وكذا وهي هلا صايمين مو وقتها. فشو كنت ساو؟ اشتهي الكلمة الطيبة حتى زوجتك. عندي بمركز قيم مادة بدرسها بالتأهيل الأسري للشباب اللي عم تأهل بشان الزواج، مادة اسمها أخلاقيات الأسرة. آخر محاضرة بعطيهم 200 مصطلح، 200 مصطلح قل لهم أنا ساويتهم وحاططهم عندي لصاقات، أنا مساويهم مو جايبهم من سوق الخضرة، أنا جايب خطاط ومساويهم. السلام عليكم. وعليكم السلام، هي كلمة حلوة. إذا بيقول لك كذا كذا قل له حاضر من عيوني. أخزارك قل له أكرمتمونا بزيارتكم. لك شو هالكلام هذا؟ لكان نحن ما عندنا غير شغلة ظريفة. هلا برمضان كل يوم، اليوم حطيت رمضان حمام الروح، بارح شو ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. صحيح فيها شيء من الأسوأ بس كمان حتى بتحث على العمل. رمضان لا يتسع لغيره، يا باغي الخير أقبل. كلام حلو، كلام حلو. لك ديننا مليان، لك فوت بس فوت على السوبر ماركت وتسوق، ما في أجمل من الدين ومن الكلام ومن النصيحة.
بقى الدين النصيحة، بدنا ننصح بعضنا. إذا كان عالم بينصح الناس بكلمة، بكلمة ظريفة. هلا نحن كل يوم هذا الدرس عم نشغل وسائل التواصل، بنقول لهم للأحباب اللي معنا بمركز قيم، قول لهم هذا الدرس اختاروا 30 ثانية، أكثر 30 ثانية مؤثرة، وبينزلوهن على الانستغرام. هلا انت شو بدك تهديه؟ اذا ما صح لك صندوق تمر تهديه لرفيقك، طلع هي وشيرها، شاركها، بعت له اياها، بيجي بيقرا كلمه طيبه. زارني احد الاخوه الكرام مقيم في الولايات المتحده الامريكيه اول امبارح، فشو قال لي؟ قال لي والله منستنى النصيحة تبعك بالدقيقة. نقعد أنا وولادي هاي 30 ثانية نصيحة بقديش؟ أسأل الله عز وجل إنه يجعل شهر رمضان هيك تزداد النصايح، بس الواحد لما بيسمع النصيحة بيقول سمعنا وأطعنا، وفات من هون طلع من هون. هذا كان في حفار قبور عن جد، يجي بالليل، ما كانت هيك القبور، زرت قبر الوالد هيك وما عاد في قرنه نمشي وكذا، وهي معي اخ قلت له صدقا من 40 سنه بنفس المقبره، لكننا نمشي وما هلا انعجقت. وغير هيك القبر حقه 100 مليون 150 مليون، كان القبر ب 300 وراه شيء بيشهي الموت، 300 وراه. هلا الواحد بيقول لك شلون بدي يموت، بدك تموت. بقى هذا الحفار يبدو انه فاتلي معه هيك بيحاكي الاموات بالليل، هدول بيحاكوا الاموات لانه بصير بعالم الروح. فوت ينبش القبر، صار له 5-6 سنين، تطلع جمجمه معه سيخ، يفوت السيخ من جهه الاذن، يقوم السيخ ما يطلع من الجانب الثاني، يجيب هالجمجمة يغسلها يعطرها يكفنها، يرجع القبر يعني هيك يساوي ويحط فوق منه قاس ورد، جيب الجمجمة الثانية بقبر ثاني، حط السيخ من هون، يقوم يطلع من هون، يقوم يكسرها ويترك القبر منبوش. واحدة هيك واحدة هيك واحدة هيك، اجى واحد قال له شو عم تساوي؟ قال له شوف هدول اللي عم فوت السيخ من اليمين وما يطلع من الشمال، قال له كان هذا يسمع الكلام من هون ويعلق هون، هذا فهمان. قال له هذا والله لازم يتكرم بالدنيا والآخرة. قال له التانين، قال له كان الكلام يفوت من هون يطلع من هون، قال له هذا بده تكسير راس. طبعا هي يعني شيء رمزي لا يدل على حقيقة، ولكن يعني ممكن الإنسان يستفيد منها. حقيقة سمعنا وطعنا، نصحوك أو سمعت موعظة أو سمعت آية أو سمعت خطبة جمعة. أتاني البارحة هيك أخ شاب محترم، والله قال لي اليوم كان بارحة 2 رمضان، اليوم 3 رمضان، قال لي يومين غيرت لي حياتي. الله وكيلكم، ما بعرف إذا كان موجود ولا لا. قال لي سمعت منك درسين، قال لي أنا ساكن مدري بأنورني، قال لي غيرت لي حياتي. لك منيح، بدنا نشكر الله على وسائل التواصل. هلا نحن قاعدين هون وبأمريكا، هلا صلى الصبح قاعدين عم يسمعوا الدرس، اسمعوا النصيحة. إن شاء الله ربي عز وجل بيجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. نحن امه مرحومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام، في ليله من الليالي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو مع ربه يصلي، فانتهى إلى أواخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، فلما كثر بكاؤه صلى الله عليه وسلم نزل جبريل، الله سبحانه وتعالى أرسله وقال له: سل محمد ما يبكيه، وربه يعلم ما يبكيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، أي هو يخشى ويبكي على أمته. وهذا ليس مجرد طلب عابر، بل بكاء طول الليل، كان يبكي علي وعليك. فعاد جبريل إلى ربه، ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة: إن ربك يا محمد يقول لك أنه سيرضيك في أمتك ولا يسوءك. وما نحن فيه هو إن شاء الله يعني من لوازم هذا الرضا وعدم إساءة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سليمان الداراني رجل من كبار التابعين، واحد بيسأله بيقول له: أقصر الطرق إلى الله؟ فبكى أبو سليمان وقال: مثلي يسأل عن هذا؟ ثم قال: أن يطلع الله سبحانه وتعالى على قلبك فلا يرى أنك تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، لا تريد شيئا من الدنيا ولا في الآخرة إلا هو سبحانه وتعالى. وذلك أبو النواس الحكم بن هان، ده راجل كان محدث كبير وكان من العلماء الكبار في الحديث، ولكن أصابته انتكاسة واشتهر بمجونه وابتعد عن الله سبحانه وتعالى، حتى أن الإمام الشافعي يقول: لولا مجون أبو النواس لأخذت منه الحديث. هذا الرجل لما حضرته الوفاة زاره الشافعي فقال له: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فكأنه ينعصر ألما وندما على حياته التي ذهبت وانفرطت منه، قال له كأنه يقول: هذه القصيدة هي التي تركتها. فيقول للإمام الشافعي كيف حاله الآن، يقول: لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. هو ده اللي أنا قدمته: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم، يا ربي إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، يا ربي أدعوك كما أمرت تضرعا، فإن رددت فمن ذا يرحم، ما لي وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك وأني مسلم. بكى الإمام الشافعي بكاء مريرا وحفظ هذه القصيدة، بل هو صرح بهذه القصة عندما حضرت الإمام الشافعي الوفاة. وكان ينشد هذه القصيدة حتى البعض ينسبها للإمام الشافعي. مات أبو نواس رؤيا في المنام، فقال له رجل: ماذا فعل الله بك؟ انظروا عندما يكون في قلب الإنسان ولو بصيص أمل، بصيص شيء ضئيل جدا من النور، هو يريد الله سبحانه وتعالى. ونحن نحسن الظن بكل من أتى المساجد وكل من فعل أي شيء في هذه الليالي، هو خاصة في هذه الليلة، هو يريد الله إن شاء الله. فقيل له: ماذا فعل ربك بك؟ قال: غفر لي بورقة كنت كتبتها تحت وسادتي. ثم استيقظ الرجل: ما هذه الورقة؟ فذهب إلى بيت أبي نواس ويفتش ويلاقي ورقة تحت الوسادة بتاعته، فيها: تأمل نبات الأرض وانظر إلى ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار كالذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. عد أبو نواس، سبحان الله، عد لأجل هذا الأمر. في أحداث دار القرار اللي بنتكلم عنها وفي يوم الحساب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعلموا أنكم من أجل نعم الله علينا أن الله عرفنا بأسمائه وصفاته، ومن أجل أسمائه وصفاته هو اسم الله الرحمن الرحيم. حتى الآيات التي كنا نستمع إليها، سورة الأنفال وسورة التوبة، فيها شدة وقتال وجهاد. إذا تأملت من باب الرحمة تقول: كان ينبغي أن يحصل الكلام ده ليه؟ شايفين الرحمة اللي انتوا فيها والمتعة اللي انتوا بتسمعوها؟ الله سبحانه وتعالى شرع ويريد إن هذه المتعة تنتشر في العالم كله، ومن وقف أمام هذه الرحمة فلا بد أن تقاتلوا ولا بد أن تشدوا عليه حتى تنتشر هذه الرحمات والكل يستمتع. فيحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحكي هذا الأمر يريد أن يمسكك حبل حسن الظن بالله، يريد أن يقطع صلتك بالشيطان ويأسك وقنوطك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر من يخرج من النار. يا الله، رجل يخرج من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: اعرضوا عليه أعمال. فيجي يعرض الأعمال، فيقول الله سبحانه وتعالى: خبئوا كبار أعماله واعرضوا سيئات الصغار. فكلما عرضوا عليه عمل يقولون له: تنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا، وهو يخشى من كبار هذه الذنوب. فيظل الملائكة تعدد عليه وهو يقول: لا لا، فيسمع أن الله سبحانه وتعالى قد بدل، يقول لملائكته: بدلوا كل سيئة بحسنة. انظروا، هذا الرجل سيعلم ويشهد رحمة ما خطرت على عقله ولا مرت على قلبه. فلما يجد هذه الرحمة إذا روحه تصرخ ويقول: يا رب لي ذنوب لا أراها. يمكن ده الموضع الوحيد إن الإنسان ممكن يفتخر إن لي ذنوب، إن رحمة الرب سبحانه وتعالى أغرته إن يبدأ يتكلم عن ذنوبه، يقول: يا رب لي ذنوب لا أراها. صدقت عائشة رضي الله عنها لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك، فقالت رضي الله عنها: لن نعدم من رب يضحك خيرا. جبريل هو يعلم ربه الرحيم. تخيلوا فرعون وما فعل، هو يستحي النساء ويقتل الصبيان، هو يدعي الألوهية، وما من موطن استطاع فيه أن يقف لهذا الدين والإسلام ولموسى إلا هو وقف. ومع ذلك كان جبريل يخشى عند مماته أن تدركه الرحمة فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر، أي من وحل البحر، فأضع في فيي فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. سبحان الله، جبريل ما الذي رآه في رحمة وما يعرفه عن رحمة الله سبحانه وتعالى؟ موقف من مواقف يوم القيامة، راجل لذنوب كتير قوي، هذه الذنوب لم تكن في سجل واحد ولا في اثنين ولا في ثلاث، جاء به وبسجلاته، فإذا السجلات 99 سجل، يعني 99 كتاب، كل كتاب مليان خبث وبعد ومعاصي وسيئات، وكل سجل مد البصر. فيجي الراجل ده يوم القيامة وتوضع السجلات أمامه، فيقول الله سبحانه وتعالى له: هل لك عذر؟ هل لك حسنة؟ يقول النبي: فيبهت الرجل، مش معاه حاجة. فلما يجد الله سبحانه وتعالى هذا الانكسار فيرحمه الله سبحانه وتعالى، يقول: إن لك عندنا حسنة. بعدما يقول له: أظلمك كتبتي؟ أتنكر شيء؟ ومع ذلك يقول له: أنت ليك حسنة. فهو بينه وبين نفسه: حسنة هتعمليه في كل اللي السواد ده؟ فيخرج تخرج له بطاقة، هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. هذه الجنة ليست جنتنا، وهذه الرحمة ليست رحمتنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: توضع السجل، هذه البطاقة، فتوضع. فيقول النبي: فطاشت السجلات. خش الليلة دي بالشعور ده، إن شاء الله أن سجلاتك كلها تمحى، وأنت تقبل على الله سبحانه وتعالى الذي يقول في الحديث القدسي: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، وفي رواية: فيك ولا أبالي. أما حاجة أنك تبدأ، وأنك تبدأ تدعي، وأنك تبدأ ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ولا تسمح لنفسك ولا للشيطان أن يغلق هذا الباب عليك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، تخيل انك واقف قدام اضخم جبل في الدنيا، تخيل ان ده ذنوبك، ايه الحسنه اللي هتمشي ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني الملائكه تكتب وتكتب وتكتب وتكتب وتكتب وسجلاتك تصل الى السماء، ثم استغفرتني. يا الله، مجرد ما تقول: يا رب اغفر لي، انا خلاص، انا رجعت، انا عائد، انا هستثمر الليله دي، خلاص هفوق. سبحان الله، الا استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا. هنا لم يطلب منك كلام، المهم تيجي موحد على الإسلام. أتيتك مش بمغفرة، بقرابها مغفرة. الله أكبر. رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرف على نفسه وفعل معاصي لا حد لها، فلما حضاه الموت ارتعب وخشي وخاف، فجمع أولاده وقال لهم: إذا أنا مت فاسحقوني، فتتوني واسحقوني واحرقوني ثم دروني في الرياح. ثم قال السبب: لأن الله إني أعلم، لو أن الله قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. تخيل نفسية الراجل ده وهو بيقول كده عن نفسه: عملي، ظني في الله سبحانه وتعالى، وأحسن بالجميع الظن إن مفيش حد منكم أبعد من الراجل ده. فيقول الله سبحانه وتعالى للأرض اجمعي منك ما فيه، يعني يأمر الله سبحانه وتعالى الأرض أنها تجمع هذه الذرات، فيحييه الله سبحانه وتعالى ثم يقول له يا فلان ما الذي حملك على هذا؟ قال كلمة استمسك بها، هذه الكلمة هي سر نجاتك، هي سر أملك، هو سر حسن الظن، هي اللي تلخص حياتك كلها. قال يا رب خشيتك، يا رب مخافتك، أنا عملت القصة دي كلها أنا كنت خايف، زي كتير دلوقتي جاي لي هو خايف، خايف إنه يفوت الأجر، خايف إنه يتعرض لعذاب، خايف من أي حاجة. فيقول الله سبحانه وتعالى غفرت لك، فاتمحى سجله كله بسبب هذا الأمر. رجل آخر يجي يوم القيامة، النبي بيصرح بوضوح تام هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، أي بعد توحيده لم يعمل خيرا قط. فيأتي يوم القيامة فتوضع الموازين، خلاص حياته ضيعة. فيقول الله سبحانه وتعالى هل تذكر أي عمل لك؟ شوفوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فعندك أي حاجة تقول قال ما عنديش أي حاجة إلا حاجة بسيطة خالص أنا ممكن كنت بعملها. سنتعرفوا من ترك بابا بينه وبين الله وجد الله في كل الأبواب، باب واحد بس. هذا الرجل كان تاجر وكان بيدي للناس ديون، فكان يبعث عماله ياخدوا الديون دي فيقول لهم تجاوزوا عن المعسر، أو واحد معسر وكده تجاوزوا عنه، يقول لعل الله يتجاوز عنا. كان جواه وهو بعيد عن ربنا هذا الشعور، كان دايما خايف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله لما يقول هذا الرجل ذلك، فيقول الله سبحانه وتعالى نحن أولى بالتجاوز منك، فيتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. عشان تعرفوا كويس أو أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى مش بعيدة عن أي حد. واحد في يوم من الأيام بيتكلم مع أخيه، وأخوه ده كان بعيد عن ربنا، كل شوية يكلمه والتاني لا يستجيب. فالأخ الصالح ده شد مرة في يوم من الأيام فكأنه ما رأى رحمة الله، فقال له والله لا يغفر الله لك. وقال الله سبحانه وتعالى غفرت له وأحبطت عملك. ليبا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغار إنك تغلق باب الرحمة في نفوس الناس، إنك تقنت الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى رحمته ليست بعيدة عن أي حد، قريبة حتى من البغايا. امرأة تتاجر بعرضها، مجرد بس في يوم من الأيام ما فاءت وعملت عمل، سقط كلب، الكلب حيوان نجس، إذا كان في البيت كل يوم إراطين من نصيبك بيمشي وبتخسره. ومع ذلك لما سقط هذا الحيوان ماذا فعل الله سبحانه وتعالى لها؟ أعطاها جنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. فغفر الله لها وشكرها على هذا الأمر. فلابد يكون عندك نفسية، النفسية ديت. نحن الآن في موائد، هذه موائد، موائد الكرم، والرب جل وعلا يحب من عباده أن يطمعوا في كرمه. لازم تطمع وتكون عندك حسن ظن، وانت ولأ ليه انك ترزق ليلة القدر؟ انت أقل من كل هؤلاء اللي احنا ذكرناهم، كل هؤلاء كانوا بعاد جدا، أبعد منك، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى كانت أقرب ما تكون. أنت مغمور في الرحمة، فبلاش تبص للرحمة دي إن هي بعيدة عنك، فاستثمر الوقت ده وكما قال الله سبحانه وتعالى أتيتني بقراب، المهم حاجة تيجي. فاستثمروا الوقت ده، وكل واحد يعاهد ربنا وينوي من دلوقتي خلاص يا رب أنا عائد خلاص، واشكي بقى لربنا اللي نفسك فيه واطلب منه اللي نفسك فيه، زي اللي كان بيقول الليل ويقول لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت إلى مولاي أشكو ما أجد. الله أكبر. وأقول يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. اشكي لربنا سبحانه وتعالى اللي معطلك عنه، اللي واخدك منه، اللي صرفك عنه، والرب جل وعلا يعلم أن هذا الإنسان يريد الدار الآخرة، يخشى الله سبحانه وتعالى. واستمتعوا إن هذه الليلة من أرجى ليالي العشر، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر إن في ليلة القدر تتنزل الملائكة. يا على فخرك إنك تفتخر إنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ملائكة إنها تنزل دلوقتي وتجتمع ملائكة السماء وتنزل إلى آذان الفجر وتبص كده على الناس ما بين ساجدا وراكعا، يا ويفتكروا أول مرة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد، ويشوفوا بقى هم دول الفسدة. سبحان الله. استمتعوا انتوا في أغلى أوقات أعماركم، والله أعلم هتعود مرة أخرى أم لا. استمتعوا بالذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يمنن علينا وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أرحب دائما بفضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج. تحدثتم عبر حوارات وصل عددها إلى 50 عن مجموعة أحاديث ناقشنا فيها أمور النفس والعقل والقلب وعلاقة هؤلاء بالجسد وتأثيرهم على تصرفاته، وبينا كيف يعمل الإنسان على إصلاح نفسه وتطهير قلبه، وكيف يحافظ على استقامة عقله ليصل إلى مقام القرب من ربه عز وجل. وفي هذا الحوار الأخير نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا مسلكا يسلكه الإنسان في الدنيا ليصل إلى مقام القرب من الله عز وجل. هذا المسلك نريده أن يكون خلاصة لما ذكرناه من أقوال جامعة في برنامجنا هذا، وحصيلة ونتيجة لما تدخرونه من علم النفس، أي من علم الباطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يتولانا برحمته وفضله وتأييده وكرمه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونعوذ بالله أن نكون من عباده الأشقياء المحرومين المحجوبين، إن الله بعباده لطيف خبير. وبعد، فأنا في هذا البرنامج تحدثت عن أمور كثيرة تتعلق بالنفس والقلب والعقل وتصرفات الجسد. بينت كيف يعرف الإنسان نفسه وكيف يصلحها ويزكيها، كيف يعرف قلبه وكيف يصلحه ويطهره، كيف يعرف عقله ويحصنه بصحيح المعرفة. وبينت أيضا العلاقات المترابطة بين النفس والقلب والعقل والجسد، وكيف يؤثر كل واحد من هؤلاء على الآخرين. فالقلب له تأثيره على النفس والعقل والجسد، وهكذا أيضا النفس والعقل وتصرفات الجسد. بعد هذه الأمور التي ذكرناها وفصلناها ودققنا الأحكام فيها، والتي أرجو من الله تعالى أن ينفعني بها ومن سمعني، أريد أن أبين مسلكا كما ذكرت إذا سلكه الإنسان يستطيع من خلاله أن يلبي أمر الله في تزكية النفس وتطهير القلب واستقامة العقل، ليصل في النتيجة إلى مقام القرب. هذا المسلك أنا شخصيا أسلكه وأتبعه، وأعتبره طريقا يصل من خلاله العبد إلى مقام القرب من ربه وإلى نيل رضا الله جل جلاله، وهو مسلك علمي يحتاج إلى جهد كبير وصبر طويل ومطالعة دائمة.

0: كيف لا والهدف الأساسي الذي يسعى الإنسان للوصول إليه في هذه الدنيا أن ينال رضا الله قبل موته. الهدف الأكبر للإنسان من خلال حياته في هذه الدنيا أن يصل إلى رضا الله قبل أن يموت، فإن مات كان في محل الرضا والرحمة. والأصل أن يفرغ الإنسان كل وقته وعمره لهذه الغاية العظيمة، فلقد خلق لها ومن أجلها. هذا المسلك نستطيع أن نسميه المعارف الأربعة، وكثير من العلماء تحدث عنه أو عما يشبهه، وخاصة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. هذه المعارف الأربعة إن حافظ المرء على إتقانها ومعرفتها بشكل دائم ظل مع الله، وصل إلى حقيقة الإيمان وحقيقة اليقين، وإلى المقارنة بين الدنيا والآخرة، وإلى معرفة ما ينفع في الدنيا وما ينفع في الآخرة. هذه المعارف هي معرفة الله تعالى أولا، ثانيا معرفة النفس، ثالثا معرفة الدنيا، رابعا معرفة الآخرة. المعارف الأربعة من عرفها حق المعرفة وصل إلى مقام القرب من ربه. إذا بدأنا بتفصيل هذه المعارف، أولا معرفة الله. إذا لم يصل الإنسان في هذه الدنيا إلى أن يعرف ربه حق المعرفة سيبقى في حالة الضياع حتى يموت، فإن مات ضاع أيضا في الآخرة.
1: فهو لا يعرف الأمر طالما أنه يجهل الآمر.
0: طبعا، فلا بد أن يبدأ بمعرفة ربه، وليس المقصود بمعرفة الله أن يعرف كنه الذات أو أن يبحث عن حقيقة الذات، ففي هذا المقام ترك الإدراك إدراك والبحث عن ذات الله إشراك، ولكن عليه أن يعرف ما يتعلق بالذات من الأسماء والصفات وسائر الأحكام. عليه أن يعرف ما يجب لله عز وجل، ما يجوز وما يستحيل في حقه، أن يعرف كذلك ما يجب ويجوز ويستحيل في حق الأنبياء، أن يعرف الغيبيات التي بينها الله عز وجل وأننا سنصل إليها. فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى حقيقة اليقين إلا إذا عرف ربه حق المعرفة. لا يمكن له أن يعرف قدرة الله، أن يعرف عظمة الله، إلا إذا أدرك صفاته إدراكا تاما. وعلينا في هذا المجال أن ندرك أن أول واجب على المكلف شرعا أن يعرف عقائد المسلمين، وأن يعرف لكل عقيدة دليلا. إذن أول واجب عليك أن تعرف عقائد المسلمين، أن تعرف عقيدتك، وأن تعرف لكل عقيدة دليلا. فنحن نعتقد هذه العقيدة عن أدلة، لا هكذا بالتقليد، لا نقلد في مجال العقائد، ولكن نعرف هذه العقائد بالأدلة المقنعة للعقل وللقلب ولسائر الجسد. فالعقيدة حصن للإنسان من الوقوع في الضلال، وسبب لخلوده في الجنة ونجاته من الخلود في النار. إذن عليك في البداية أن تعرف الله حق المعرفة. وهذا لا يكون إلا بدرس، بجهد، بتواصل مع العلماء، لأنك إن لم تصل أو إن لم تحصل هذه الرتبة الأولى من معرفة الله فإنك لن تصل إلى شيء.
1: ذكرتم أن هذا المسلك هو مسلك علمي، تتحدثون عما يجب أن يكون لا عما هو كائن، ولكن قد يصعب هذا المسلك على البعض فضيلة القاضي، ونتابع بالمعارف الثلاث الباقية، ولكن أريد أن أتوقف هنا. ما هو كائن غير ذلك؟
0: لا يصعب على الإنسان أن يعرف هذا الأمر، هو يصعب الأمر على نفسه، هو باستطاعته أن يعرف الله وأن يعرف الأحكام التي تتعلق بالله عز وجل.
1: نعم.
0: وبأنبيائه عبر كتاب يقرأه على عالم لشهر أو شهرين أو أقل. إذن يستطيع، ولكن عليه أن يقنع نفسه بالقيام بهذا العمل، وليس الأمر صعبا على الإطلاق، فالعقيدة معروفة بأحكامها، مضبوطة تماما بكتاب واحد، تستطيع أن تعرف عقيدتك كاملة.
1: ولكنه ملتزم بما أمر الله به ونهى عنه، وملتزم بإيمانه الصحيح بوحدانية الله وقدرة الله عز وجل، ولكن يعني ملتزم بكما هو الالتزام المطلوب من العبد، لا يتعمق بعلم العقيدة ولا علم التوحيد. يعني هذه الأمور
0: ليس المقصود أن يتعمق، ليس المقصود أن يتعمق إلى درجة أن يعرف الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية للعلماء، أما عليه أن يعرف عقيدته فقط بأدلة إجمالية. يعني إذا قالوا له ما الدليل على وجود الله، فيقول هذا العالم لا يمكن إلا أن يكون صانع، يكفي هذا الدليل. إذن هو عليه أن يعرف العقائد بدليل إجمالي، أما الدليل التفصيلي فهو للعلماء الذين يحللون كيفية حدوث هذا العالم بحدوث الأعراض والجواهر والتغير والتبدل وما شابه ذلك. فالعقيدة، لا يظن الناس أن العقيدة علم صعب أبدا. إذا كان الشاب متعلما يفهم ما يقرأ، باستطاعته أن يقرأها على عالم في فترة قصيرة، ما عليه إلا أن يعرف الواجبات لله، الجائزات، المستحيلات، وأن يعرف الواجبات للأنبياء والجائزات والمستحيلات، وأن يعرف الغيبيات من حيث اعتقادها. يستطيع بأمر سهل أن يصل إلى هذا العلم، ولكن هذا العلم يحصن القلب. الإنسان مهما كان مؤمنا، مهما كان تقيا، مهما كان مطبقا لما أمر الله، قد يقع في شبهة تؤدي به إلى الكفر بسبب جهله بأحكام العقائد. كم دلس المدلسون على الناس، كم شكك المشككون المسلمين في عقائدهم، واليوم نحن نتعرض أيضا لهذه الهجمات. كان يقف الملحد في الطريق ويسأل المسلمين، هل يستطيع ربك أن يدخل في زجاجة؟ فإن قال نعم، قال لقد حجمت الله كفرت. فإن قال لا، يقول ربك عاجز، فيوقعه بالكفر بسبب جهل المسؤول وعدم علمه بقدرة الله وبمتعلقات الصفات. وكثير من هذه الأمور كانوا يسألونها للناس، يشككون الناس في عقائدهم. إذن لابد للمسلم أن يعرف الحق حتى لا يقع في الباطل، حتى إذا وقع أمام مسألة يدرك أن هذه تخالف صميم العقيدة.
1: طبعا لا شك،
0: كم من شخص وقع في أمور ظنها من الحضارة وهي عقدية تخرج الإنسان عن عقيدته. يعني عندما يصل الإنسان إلى مرحلة اليوم يقول بأن
1: أنه ليس معذورا بجهله،
0: لا يعذر بجهله، عندما يتعلم في جامعات أوروبا أو في جامعات أمريكا وينبهر بحضارتهم ويصل إلى درجة يقول فيها أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا لأنهم قد تركوا الدين وتخلوا عنه. فنحن علينا أن نتخلى عن الدين وأن نبتعد عنه حتى نصل إلى هذه الحضارة. كم من شخص يقول هذا الكلام وهو يظن نفسه مسلما أو هو مسلم في هويته، ينبهر الشخص، يقع في شباك المستشرقين، يقع في شباك العلمانيين، يصل إلى درجة يقول لا يمكن أن يصلح الدين للحكم في الأرض، وهو يجادلك على أنه هو المسلم وأنت الجاهل. إذن لابد أن يعرف العقيدة حق المعرفة،
1: والمعرفة أساس كل عمل.
0: تماما. إذن في البداية هذا الشخص المسلم إذا أراد أن يسلك هذا الطريق ليصل إلى مقام الرضا وإلى بر الأمان، عليه أن يكون عارفا بربه تماما.
1: نتابع استعراض المعارف الثلاث الأخرى.
0: المعرفة الثانية هي معرفة النفس، أن يعرف نفسه ما لها وما عليها. هذه النفس ما هي الأحكام الواجبة عليها، ما هي الأحكام المحرمة عليها، وإلا عاش في الدنيا في ظلام وتخبط بين الحلال والحرام، وخرج من الدنيا وهو لم يميز ما أراد الله عز وجل من نفسه أو ماذا طلب منه وماذا حرم عليه. إذن عليه أن يعرف الأمور الجائزة لنفسه والأمور المحرمة عليها. وأحكام النفس منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. الأحكام الظاهرة للنفس التي هي علم الفقه عليه أن يعرفها ويعرف منها، لا نريده أن يكون عالما متبحرا في الأحكام يجيب على كل مسألة، ولكن نريده أن يعرف من الأحكام ما يصحح به العمل فقط. أن يعرف من أحكام النفس الظاهرة التي تؤثر على تصرفات الجسد ما يصحح به أعمال الجسد، يعني كيف يسلك طريقا للوصول إلى الله وهو يجهل أحكام العمل الذي يقوم به، يعبد عن جهل ويتعامل مع الناس عن جهل، يتاجر عن جهل، كيف سيصل إلى الله؟ لا يمكن أن يصل. أنت إذا أردت السفر إلى مكان معين، ألا يشترط عليك في البداية أن تعرف الطريق لتصل إلى هذا المكان؟ إن كنت جاهلا بالطريق قد تصل إلى مكان آخر، فأنت إذا أردت أن تصل إلى الجنة لابد أن تعرف الطريق. إذا أردت الأعمال التي تدخلك الجنة لابد أن تعرف أحكام هذه الأعمال لتكون صحيحة مقبولة عند الله. وهذا الأمر أيضا ليس شاقا، ليس شاقا على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يتعلم أحكام الصلاة، ليس شاقا على المسلم إذا أراد أن يذهب لأداء فريضة الحج أن يجلس ليوم أو يومين لسهرة أو سهرتين مع عالم يتعلم أحكام الحج. هل من الصعب على شخص يريد أن يفرغ وقته في حياته للتجارة أن يكتسب كل أمواله في هذه الدنيا من التجارة، هل من الصعب عليه أن يقرأ أحكام التجارة على عالم لأسبوع أو أسبوعين؟ إذن عليه أن يفهم نفسه أن النفس لا تسلك طريقا إلا إذا عرفت حكم الشرع فيه، فكل طريق هو مظلم، العلم بحكم الشرع يضيء الطريق أمام النفس. إذن عليك أن تعرف هذه الأحكام التي تتعلق بنفسك من حيث الظاهر، من حيث تصرفات الجسد، لتكون الأعمال صحيحة. أما الأعمال الباطنة، أي أن يعرف الإنسان نفسه من أعماقها، أن يعرف عيوب نفسه وأن يعرف كيف يصلح هذه العيوب، وهذا ما تكلمنا عنه في حواراتنا السابقة. ويكفي أن نقول أن أهل الحقيقة قالوا الفقيه من عرف عيوب نفسه، وأبو حنيفة رحمه الله قال: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. والحسن البصري رحمه الله قال: إنما الفقيه المعرض عن الدنيا الراغب في الآخرة البصير بعيوب نفسه. إذن المعرفة الثانية أن تعرف النفس ما لها وما عليها، أن تعرف من أحكام النفس ما تصحح به الأعمال، وأن تعرف عيوب النفس وكيف تصلحها، ثم بعد ذلك تقوم بأعمالك عن علم، وأيضا تسعى في الدنيا من أجل إصلاح عيوب النفس. هكذا تكون في الطريق السليم، وهذا يستدعي منك قراءة دائمة. عليك أن تقرأ دائما عن خبايا النفس، ولو فرغت نصف ساعة في اليوم للمطالعة، وعن عيوب النفس وكيف أصلح هذا العيب، وقعت في التكبر كيف أصلح هذا العيب، وقعت في حب الجاه والظهور كيف أصلح هذا العيب. عليك أن تتابع النفس بشكل دائم.
1: فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، البعض يفسر قول الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أن الفجور والتقوى هي إلهام من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن التفسير الصحيح هو أن الإنسان هو عليه أن يسوي نفسه.
0: التفسير الصحيح للآية
1: نعم،
0: أن الله خلق النفس وخلق تقواها وخلق فجورها.
1: نعم.
0: أي أن الله خلق الإنسان وخلق نفسه، خلق الخير وخلق الشر، ثم بعد ذلك عرف النفس بالخير وعرفها بالشر، وأمرها أن تسلك طريق الخير وأن تنتهي عن طريق الشر، وهذا هو الاختبار. فأفلح من زكاها، من ألزمها طريق الخير، وخاض من دساها، من أخملها بالشهوات حتى سلكت طريق الشر. هذا هو الاختبار، وهذا هو الصراع الذي تعيشه أنت في الدنيا. أما المعرفة الثالثة،
1: وهذا ما سنكمله غدا إن شاء الله في الحلقة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الأخيرة، وليست هذه الحلقة، هذه كانت الحلقة قبل الأخيرة كختام وتتويج لبرنامج أقوال جامعة الذي تعددت الحوارات فيه لتصل إلى ما فوق 50. أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، نلتقي في الغد بإذن الله تعالى مع الحلقة الأخيرة من برنامج أقوال جامعة. أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، وأسأله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وضع عنا أوزارنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا. عنوان الحلقة: القائد الشاب أسامة ابن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أخيه وعن أمه وعن سائر الصحابة. حب رسول الله وابن حب رسول الله، لقاؤنا مع الحب ابن الحب. هذه المكانة لم تكن لأسامة فقط، بل كانت لأمه، هو ابن أم أيمن. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم أيمن أمي بعد أمي. الله عليك يا أسامة، الله عليك وعلى الكرم الذي أفاض الله به عليك. أمه، قال عنها النبي: أم أيمن أمي بعد أمي. هو ابن بركة الحبشية، حاضنة النبي المكناة بأم أيمن، وهذه المرأة عاشت مراحل النبوة كلها، أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، وأدركته وهو شاب، وأدركته وهو رجل، بل عاشت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن، أيمن بن عبيد ابن زوجها الأول، الصحابي البطل الشديد الشهيد الذي مات في غزوة حنين وثبت يوم أن فر الآخرون. أيمن ده ابنها من زوجها الأول، صحابي برضه، وقد مات شهيدا في حنين. أم أيمن أم الشهيد وزوج الشهيد، زوج زيد بن حارثة بطل غزوة مؤتة وقائدها الأول رضي الله عنه أسامة، هذه أمه. أما أبوه، حب النبي، ظل أبوه زيد زمانا طويلا يقال له زيد ابن محمد، فقد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولها قصة جميلة لعلنا نقف معها في أي وقت شاء ربنا. تبناه رسول الله على عادة العرب قبل الإسلام، وظل زمانا طويلا حتى بعد البعثة النبوية يقال له زيد ابن محمد، إلى أن أبطل الله التبني وسلم زيد لأمر الله، فعوضه الله بأن جعل اسمه قرآنا يتلى. الصحابي الوحيد اللي مذكور اسمه في القرآن صراحة زيد والد أسامة. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله الله، زيد بن حارثة ربنا خلى اسمه كلمة في القرآن، قرآن تتلوه الملائكة السفرة الكرام البررة،
ويتلوه المؤمنون في الصلوات وفي التلاوات إلى يوم القيامة، فأي شرف وأي مكانة لوالد أسامة رضي الله عنهما. أسامة بن زيد بن حارثة الحب ابن الحب، ولد رضي الله عنه لأبوين مسلمين كريمين من أوائل المسلمين سبقا للدخول في الإسلام، ومن أقرب المسلمين إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم المسلمين ولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة تربى في بيت النبوة، تربى في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورضع من أمه مع الحليب الخلق والدين والتقوى والورع، وتعلم من أبيه النبل والشهامة والمروءة والرجولة والفروسية. مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم في المستدرك، والحديث حسن صحيح على شرط مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسامة أحب الناس إلي، من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، ولذلك لقبوه بالحب ابن الحب. أخرج البخاري في صحيحه قال أسامة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول: اللهم إني أحبهما، اللهم فأحبهما. شوف النبي شايل حفيد الحسن على إيد وأسامة على إيد، يقول: يا رب أنا بحب الاثنين دول قوي، يا رب أحبهم، أحبهم يا الله بحبي لهم. ده كفاية، دي بس كفاية أنه حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي في المناقب وإسناده حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة. المخاط معروف ما ينزل من الأنف، أسامة طفل صغير يعتريه ما يعتري الأطفال. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة أمامي، قالت عائشة: حتى أكون أنا التي أفعل. بيعمل كده قايم عشان يمسح مخاط أسامة، عشان ستنا عائشة تشوفه ثم تعمل هي كده. ثم قال: يا عائشة أحبيه فإني أحبه، يا عائشة أحبي أسامة فإني أحبه. الله الله على مكانة أسامة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس نفسها تلمس إيد النبي، تاخد قطرة من وضوء النبي، أي حاجة من ريحة النبي، لأن النبي نفسه قايم بيمسح مخاط أسامة ويقول لمراته الصديقة بنت الصديق: أحبيه فإني أحبه. وروى أحمد وابن أبي شيبة وقال شيخنا العدوي سنده صحيح لغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: عثر أسامة رضي الله عنه بعتبة الباب فشج في وجهه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطي عنه الأذى. قالت: فقذرته. قالت: فجعل النبي يمص الدم من وجه أسامة ويمجه يمص الدم ويمجه ويقول: لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه. إيه المكانة الكبيرة دي يا سيدنا يا ابن زيد عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ طفل صغير اتكعبل في عتبة الباب، اتجرح في وشه، النبي يقول لستين عائشة: أميطي عنه الأذى، امسح الدم. قالت: فقذرته، قرفت يعني كشت كده ورجعت لورا.
ستنا عائشة لم تنجب، والمرأة التي تلد وتنجب يعني تعالج هذه الأمور في الأطفال، فستنا عائشة في تربية الأولاد ما عندهاش تجربة وكانت صغيرة. مات النبي وعمر أمنا عائشة 18 سنة، لسه صغيرة ما عندهاش تجربة، وقالت فكذرته الدم وبتاع لا ما أقدرش. النبي محمد بنفسه قام شاله كده وقعد يمتص الدم من الجرح ويمجه يعني يبسقه، ثم قال لعائشة لو أسامة ده كان جارية، لو كان بنت كنت كسوته وحليته حتى أنفقه. أي مكانة لأسامة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته. خلى قائد الجيش أسامة عمره 18 سنة بعد غزوة مؤتة، النبي خلاه قائد الجيش. قائد على مين بقى؟ على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وعلى أبي عبيدة، على الأبطال دول. فبعض الناس طعنوا في إمارة أسامة واستصغروه، فقال النبي إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله. لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، يعني زيد، وإن هذا ابن أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. دي كلها نصوص أنا عايز أدلل لك بها على مكانة سيدنا أسامة في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص الصحابة بصموا بالعشرة وعرفوا أن لأسامة مكانة عظيمة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد بعضهم أن يستشفع بأسامة عند رسول الله لما أهمهم أمر المرأة المخزومية. إيه الحكاية؟ أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعضهم ومن يجترئ عليه إلا أسامة. اوعى تفهم من يجترئ ان يقول كلام بطال او انه مش مؤدب مع النبي، لا، مين عنده عارف ان عنده مكانة عند النبي يقدر يقول له اللي غيره ما يقدرش يقوله له، ده المعنى. ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله، مين زيه؟ فذهبوا لأسامة وقالوا كلم رسول الله في المرأة المخزومية. فلما كلم أسامة النبي في المرأة غضب وصعد المنبر بعدما عنف أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد المنبر فخطب، فكان مما قال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أنت لك مكان عند النبي ماشي على رأسنا، إنما تشفع في حد من حدود ربنا لا ما ينفعش. وبخه وعنفه ولقن الناس الدرس. واحدة من بني مخزوم من عيلة كبيرة قوي سرقت ايه؟ جحدت عارية الجيران. يعني ايه؟ قالت لجارتها مثلا انا جاي عريس لبنتي يا اختي، الله يكرمك هات الطقم الصيني عشان نصب له الشاي في الكوبايات الصيني، يعرف ان احنا ناس يعني هاي فاي. فجابت لها الطقم الصيني، صاحبتنا نامت عليه، يا ست انا عملت معاك الواجب، هاتي الحاجة بتاعت، او انت لك عندي حاجة مثلا، يعني
جحدت العارية، البنت جاي لها عريس عايزين نزوقها، هاتلها غشتين من عندك واسورتين وسلسلة تتقضى الليلة بس قدام الناس والصبح يكونوا عندك. هاتلها بس كده عينيا تفضلي. الصبح قالت لها هاتي الحاجة، قالت انا خدت منك حاجة؟ طبعا ده ما حصلش بالملي كده، انا بضرب مثل، هي خدت منها عارية حاجة تشتغل بها في البيت ونامت عليها، زي ما بيقول العامة عندنا ضربت عليها عواف. هات الحاجة، مالكيش عندي حاجة. فأقيمت عليها الحجة، قال النبي اقطعوا يدها. عيلتها هتتجنن بقى، ست من بني مخزوم من العيلة الكبيرة قوي دي، ده احنا هنتفضح. تقطع يدها لأنها سرقت عارية الجيران، جحدت العارية، يا ريتها سرقت سرقة كبيرة، خدت مليار جنيه وديته سويسرا ولا حاجة، هنا شوية حلل وشوية بتاع، هتقطع تقطع. يا أسامة كلم النبي، راح كلم النبي، النبي سمعه كلام يعني أصبح تاريخا يذكر. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ابن الباشا والبيه تركوه. يبقى قضية ضد مجهول، او نهربه برا، او نلبسها الواحد غلبان. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هو ده الاسلام، الناس فيه سواسية كاسنان المشط، الوزير زي الخفير، الرئيس زي اللي بيجمع القمامة في الشارع، كلنا أمام الإسلام سواء، الكريم فينا التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاللهم أصلح الراعي والرعية. حرص النبي على دفع أي أذى عن أسامة بن زيد، أي حاجة تزعله النبي حريص يبعدها عنه. سيدنا أسامة يا أخوانا كان أسود الوجه، أبيض القلب والمبادئ، أسود زي الليل. أبوه زيد بن حارثة كان أبيض من القطن. يبدو أن أسامة أخذ اللون من أمه الحبشية، أم أيمن. فتكلم البعض في نسب أسامة، شوف أبوه أبيض إزاي زي الشوام، هو طالع إيه يعني، إفريقي خالص يعني، جاي من إثيوبيا ولا أسود قوي. تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما علي ووجهه يبرق من السرور، وشه بيضحك متهلل فرحان قوي. قالت أضحك الله سنك يا رسول الله. في ايه يعني؟ هذه الزوجة في مشاركة وجدانية مع الزوج، تفرح لفرحه وتطرح لطرحه، مش يبقى الزوج مهموم وسعد وحضرتها بتغني، او يبقى الزوج فرحان ومبسوط وداخل البيت فرحان قوي يقابلها تغمه. ما ينفعش يا اخواتي، فاتعلمي من امك عائشة اضحك الله سنك يا رسول الله. ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ قال هذا القائف جاء واسامة مضجع بجوار ابيه وعليهما غطاء ولا يبدو منهما الا الاقدام، فنظر في قدم أسامة ونظر في قدم زيد وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال الولد ده ابن الرجل ده، إيه القائف ده؟ دي كانت مهنة عند العرب قبل الإسلام، مهنة اسمها إيه؟ القيافة. والقيافة كانت على نوعين، قيافة أثر وقيافة بشر. قيافة أثر يعني إيه؟ يتتبع أثر الأقدام ويوصل، وكان العرب عباقرة، يعني لو لقى أثر قدم واحدة ست في الرمل يقول لك دي بكر أو سيب، من أثر قدمها في الرمل بس يقول لك دي رجل واحدة بكر، لا لا دي واحدة متجوزة، حامل أو غير حامل، شابة أو عجوزة، عباقرة. من الطوائف اللي ذكرها صاحب كتاب المستطرف
انه اتنين من القيافين دول شافوا خف جمل مطبوع في الرملة كده فاختلف، واحد يقول له ده جمل، تقول له لا ده ناقة، يا عم ده جمل ذكر، ولا ده ناقة انثى، قالوا طب على ايه تراهني؟ اراهنك. قال يلا نمشي ورا الاثار لحد ما نوصل للجمل، وصلوا لم يجدوه ذكر ولا انثى بل وجداه خنسى. يعني سبحان الملك، مش وصلوا لحد الغار اللي النبي كان مستخبي فيه، مع انه كان بيأمر غلام الصديق يسرح بالغنم على اثار الاقدام حتى يعميها عنهم، ومع ذلك وصلوا، كانوا عبقرة في ده. دي قيافة ايه؟ اثر. في حاجة تانية اسمها قيافة بشر، يختلفوا في نسب واحد، يجيب لك القائف ده يبص في ايديه وفي رجليه وينسب الولد لأبيه وقل أن يخطئ، ده حصل مع أسامة، دي القيافة. النبي رضي بذلك لاعتماد العرب على ذلك في الجاهلية. النهاردة بقى في دي ان ايه وفي مش عارف تحليل ايه وفي فصيلة الدم وفي كذا والجينات، ما كانش عند العرب الكلام ده، لكن كان عندهم بدائل. نعم، لكن شوفوا حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدفع أي أذى يكدر خاطر أسامة. أسامة ده سيدنا وتاج راسنا، حبيب حبيبنا، حبيب حبيب ربنا، أحبوه يحبكم رسول الله، أحبوه يحبكم رب العالمين. أسامة كبر وعايز يتجوز، كبر بقى عنده كم سنة يعني؟ 16 سنة مثلا، 17 سنة بالكثير، خلاص بقى طلع له شنب ونبتت له لحية وصوته خشن وعضلاته بقت مفتولة، وده متربي على ايد النبي، فالنبي عايز يجوزه. هيجوزه من مين؟ اخرج مسلم في صحيحه عن ابي بكر بن عبد الله قال لما طلقت فاطمة بنت قيس من زوجها الأول وحلت، جوزها الأولاني طلقها والعدة انتهت وحلت، قال رسول الله لها هل ذكرك أحد يا فاطمة؟ يا فاطمة يا بنت قيس العدة بتاعتك انتهت يا بنتي؟ قالت انتهت يا رسول الله، أنا الآن بلا زوج. ألا طيب هل ذكرك أحد؟ في حد تقدم لك؟ قالت نعم، معاوية وأبو جهم، أو أبو جهم عفوا. قالت والله يا رسول الله يتقدم لي اثنين، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم. طب هو ينفع اثنين يتقدموا الواحدة في وقت واحد؟ وينفع عشرة كمان وتختار هي بقى؟ إنما لو أهلها ادوا كلمة الواحد يبقى لا يحل للرجال أن يخطبوا على خطبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع بعضكم على بيع بعض. إنما أنا تقدمت وإنت تقدمت هو تقدم، ولا واحد فينا لسه خد كلمة، ما فيش مانع. ما سيدنا معاوية هو وأبو جهم الاثنين في وقت واحد تقدم لخطبة فاطمة. فقال رسول الله أما معاوية فصعلوك لا مال له، اللهم اهدنا يا رب، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فشديد الخلق، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب يعني، ولكن أنكحك لأسامة. قالت فقلت أسامة، تهاونا بأمر أسامة. قالت ثم قلت سمعا وطاعة لله ولرسوله فزوجنيه، فأكرمني الله بأبي زيد وشرفني ورفعني به. دي ما تعديش بقى، أول درس ستك فاطمة بنت قيس دي ايه؟ مطلقة. وأسامة أول اسمته وأول بخته النبي اختار له واحدة مطلقة. الدرس هنا ايه؟ الدرس هنا ان كتير من الاباء والامهات يحكمون بالاعدام على المطلقات والارامل. الدرس الثالث شوفوا حب النبي لسيدنا أسامة، قال لا لا لا انا اختار لك تتجوزي أسامة. الدرس الرابع شوف طاعة الست للنبي محمد،
قالت أسامة الأسود ده اللي أبوه كان عبد وانت حررته ابن الحبشية أسامة، تهاونا بأمره. ثم قالت فائت بل سمعا وطاعة لله ولرسوله، قالت فزوجني فأكرمني الله به ورفعني وشرفني. أي حد يطيع النبي ربنا يكرمه. شفت المرأة اللي خطبت لجليبيب الأسود القصير الفقير لما النبي دعا لها اللهم اصبب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا، يقول أنس ما رأيت أي من نساء الأنصار أكثر مالا منها. شوف وإن تطيعوه تهتدوا. الفلاح كله والنجاح كله والإكرام كله والعز كله والسؤدة كله وسعادة الدارين كلها في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. صورة من حب النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، أهدى حكيم بن حزام لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة ثمينة بخمسين دينار ذهبي كانت لذي يزن. جايب له توب كده بخمسين دينار ذهبي. انتوا عارفين الدينار حوالي خمسة جرام ذهب، خمسة في خمسة يعني 250 جرام ذهب. جايب للنبي توب كده بمتين وخمسين جرام ذهب يلبسه. فرفض النبي هدية حكيم لأنه كان وقتها مشرك، واشترى منه الثوب بالثمن ثم لبسه مرة واحدة وخطب فيه الجمعة ثم خلعه وقال البس يا أسامة، هو هدية مني لك يا أسامة. فكان أسامة رضي الله عنه يروح ويغدو بها بين أطرابه من الشباب. الحب ده، لا ده مكانته عند ربنا عالية جدا وعند النبي عالية جدا. الله أكبر.

وكان قد أصمت فلا يتكلم. النبي شايف حبيبه قدامه قلبه بيهفو إليه، وأسامة شايف النبي اللي رباه اللي كفله بيموت. قال فجعل يرفع يديه إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصبها علي. قال فعلمت أنه يدعو لي، هنيئا لك يا أسامة، حتى النبي وهو بيموت بيدعي لك، ده انت سيدنا وتجرسنا، اللهم ارضى عنه يا رب. جهاد أسامة. خرج أسامة يجاهد في غزوة أحد فرده رسول الله لصغر سنه، ثم خرج يجاهد في غزوة الأحزاب وأصر فأجازه النبي لما رأى شوقه للجهاد وهو ابن 15 سنة. وفي غزوة مؤتة خرج أسامة يجاهد مع أبيه زيد، وأبوه كان القائد الأول للمسلمين في مؤتة، ورأى استشهاد أبيه أمامه فلم يكسره هذا، بل وقف وصلى عليه وواراه التراب. قال ابن مسعود لما قتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه بعد فلما وقف بين يدي النبي دمعت عيناه. وراح للنبي كده جاي من المعركة، روح على البيت بعد يومين ثلاثة، راح للنبي بص للنبي كده وأخذ يبكي، دمعت عيناه فبكى رسول الله وقال لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا، لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا. وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أبو بكر. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قل في بدر تنتصر وكثرة في حنين تنكسر، الكفار كمنوا في الشعاب ورموا على الصحابة نبال وحراب زي المطر ففر أكثرهم. كان ممن ثبت مع النبي أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان وابنه معاوية والفضل بن عباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وأخيه أيمن ابن عبيد، ورزق أيمن في يوم حنين الشهادة. درس العمر لأسامة بن زيد، درس عمره هياخده من النبي. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها وعن أسامة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، ليه بعتني مع الجيش نقاتل بعض الكفار، فصبحناهم وهزمناهم. قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، من الكفار بيهرب جري وراه مسكوه، فلما غشيناه سيدنا أسامة عمال يبارز فيه، لما رفع السيف وهيناوله قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، قال أسامة فقتلته، طعنته برمحي فقتلته وكف عنه الأنصاري. فلما قدمنا المدينة وعلم النبي بذلك قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت إنما قالها متعوذا، ده عايز يضحك علي، إنما قالها متعوذا. قال فهل شققت عن صدره؟ كيف تفعل يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ قال وأخذ يكررها يكررها حتى قلت ليتني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم عشان ما تجيش في صحفتي أو تكون معايا في الجاهلية يجي الإسلام يجبها. اوعى يا مسلم تعتدي على مسلم. ولذلك أسامة فهم الدرس فاعتزل الفتنة، لم يقاتل في جيش معاوية ضد سيدنا علي ولا في جيش سيدنا علي ضد سيدنا معاوية، قال أنا معتزل الفتنة دي خالص. بره بأمه. ونختم عن محمد بن سيرين قال بلغت النخلة في عهد عثمان 1000 درهم، النخلة بقى تمنها في عهد سيدنا عثمان 1000 جنيه أو 10,000 جنيه. فقالت أم أيمن يوما لولدها أسامة إني أشتهي الجمار، الجمار ده حاجة في قلب النخلة. قال فاشترى نخلة وعقرها وأخرج الجمار وقال كلي يا أم أيمن كلي يا أماه. قال أحدهم تفع تعقر النخلة وأنت تدري أن

0: بألف درهم. قال أمي اشتهتها، ولا تشتهي أمي شيئا أقدر أن آتيها به فأمتنع أبدا. النهاردة يمكن يلف الفاكهة تحت باطه كده ويقول لمراته اطلعي وبشويش عشان أمي ما تحسش بينا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة في المدينة، فكلم البعض الصديق أن يؤمر على الجيش من هو أكبر من أسامة، فغضب الصديق وقال والله لا أحل لواء عقده النبي بيده، امضي يا أسامة. فمشى أسامة بيقود مين؟ عمر، جندي عسكري تحت قيادته، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، فلان، الفحول. وسيدنا أبو بكر ماشي جنب أسامة، وأسامة راكب الحصان كده 18 سنة. فقال يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، ما ينفعش. قال مكانك يا أسامة. شوف العملاق أبو بكر يقول إيه، مكانك يا أسامة، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، أتأذن لي يا أسامة أن أرجع بعمر لأني أحتاجه؟ قال الأمر أمرك يا خليفة رسول الله. انطلق جيش أسامة، حارب الرومان، يعني أمريكا بتاعت زمان، حاربها وهزمها وغنم وقتل ولم يجرح جندي واحد في جيشه، حتى وقف هرقل يكاد ينفجر من الغضب يقول للقادة هذا الذي حذرتكم فأبيتم أن تقبلوه مني، صارت العرب تأتيكم من مسيرة شهر فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم. سيدنا عمر وبيقسم العطايا كان بيدي سيدنا أسامة أكثر من ابنه عبد الله، فعبد الله زعل قال يا أبي تعطي أسامة أكثر مني ولم يشهد مشهدا غبت أنا عنه وليست له سابقة علي. قال اسكت، النبي كان يحب زيد أكثر من أبيك وكان يحب أسامة أكثر منك. سكتوا على طول. الرحيل. نام أسامة على فراش الموت، ودخل عليه زين العابدين حفيد نبينا، فلما رآه أسامة بكى، ذكره بالأحبة. ما يبكيك يا أسامة؟ قال علي 15,000 دينار دينا. قال لا عليك يا أسامة، هي في عنقي، خايف يا أبا ربنا مديون، لأن الميت حتى لو ميت شهيد ومديون يحبس عن الجنة، ناس بتستهتر بالديون. قال ولا يهمك، زين العابدين ده كان كريم جدا، في عنقي يا أسامة. فقضاها عنه، ثم نطق الشهادة أسامة ومات، ودفن رضي الله عنه في المدينة. وقال ابن عمر في جنازة أسامة عجلوا بحب رسول الله، أسرعوا بحب رسول الله. وبكته المدينة وذكرها موته بموت حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك يا أسامة أيها القائد الشاب، أيها الشاب الخير البر بأمه، المجاهد البطل، يا حبيب نبينا ويا حبيب ربنا، رضي الله عنك. اللهم احشرنا مع أسامة تحت لواء نبيك صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. معا نبلاء، للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقلنا إن طمس الوجوه إما أن يكون بمعنى أن نمحو العلامات المميزة المكرمة للإنسان فيجعلها الحق سبحانه قطعة لحم كأقفائهم، هذا إن أردنا الوجه بمعنى الجارحة المخصوصة. لكن إن أردنا الوجه بمعنى الجهة، لأن قول الحق سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله، أي وجهته وقصده، فإذا كان المعنى كذلك يكون المعنى أن الحق سبحانه وتعالى يأتي إلى هؤلاء فيفسد عليهم قصدهم واتجاههم ونيتهم، مدام الوجه هو القصد والنية. قبل أن نطمس وجوها، يعني نمحو قصدكم ونمحو نيتكم. قصدكم أن تطفئوا نور الله، قصدكم أن تقفوا أمام الدعوة، فالحق سبحانه وتعالى يطمس هذه المسألة ويمحو. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. واللعن قالوا في معناه أنه الطرد والإهانة، وقالوا في معناه أنه الإهلاك. والذين يحاولون أن يشككوا في مفهومات آيات القرآن يقولون: أنتم لا تقفون عند معنى واحد للكلمة، إما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا. نقول لهم: أنتم ليست لكم ملكة اللغة، حتى وإن تعلمتم اللغة فتعلمكم للغة تعلم صنعة لا تعلم ملكة. وتعلم الصنعة يعطيك القاعدة، ولكن لا يعطيك هبو وضع اللفظ في معناه الحقيقي وفي المراد منه. واللعن إذا كان معناه الطرد، كان يجب أن تفهموا أن الطرد يقتضي طاردا ويقتضي مطرودا ويقتضي مطرودا منه. من الذي يطرد ومن الذي يطرد وعن أي شيء يطرد؟ حين تأخذون المعنى على هذا الوضع لا تجدون غضاضة في أن تتعدد معاني الطرد. فهب أنك تجلس للأكل، ثم جاءك البك الذي تعتز به للحراسة ليحوم حول مائدتك، ماذا تصنع له؟ تطرده عن المائدة، ذلك طرد. هب أن ابنك مثلا صنع شيئا وعندك ضيوف فأردت أن تخرجه من المجلس وقلت أنكل عند أمك، هذا طرد. فإذا كانت لك سيطرة وتخرجه من البيت فلا يجلس فيه، هذا طرد. فإذا كانت لك سيطرة أوسع تخرجه من القرية، هذا طرد. فإذا كانت لك قوة نافذة تخرجه من الحياة كلها فتصير قد أبعدته عن الحياة كلها، إذن فكل ذلك طرد. فإن أردنا الخزي والهوان يتأتى اللعن، وإن أردنا الإهلاك يتأتى. الخزي والهوان حدث لهم لأننا سبينا نساءه، سبينا بناته وقهرناه، أدي واحدة، وأهلكناه، موتوهم وقتلوا، وأخرجناهم من الديار إلى بلاد الشام وإلى أزرعات، وأهلكهم الله بالموت. يبقى إذن كل معاني الطرد تتأتى ولا لا؟ فإذا جاء معنى يلتمس هذا المعنى نقول له يأتي المعنى، بس بيختلف باختلاف الطارد وباختلاف المطرود وباختلاف المطرود المطرود منه. إذن لو قلنا كما لعنا أصحاب السبت، حين يقولنا لعنهم كما لعنا أصحاب السبت يدل على أن اللعن له أشياء مختلفة. أنا سآخذ منها لعن أصحاب السبت. طب أصحاب السبت، السبت يوم من الأيام، أي من أيام الأسبوع، يعني وحدة زمنية في الأسبوع، السبت والأحد والاثنين وإلى آخر. لكنك تلحظ أن بقية أيام الأسبوع الستة فيها إشارات إلى العدد، أحد يعني يوم واحد، مش كده؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ففي خمس حاجات بأعداد موجودة، إلا حاجتين اثنين ما أشيرش فيهم للعدد، يوم الجمعة ويوم السبت. إيه يعني اللفظين دول خدوا معاني غير العددية، ولكنه يأخذان معنى العددية بالبعدية أو القبلية. يعني يبقى لما نقول مثلا الخميس يبقى الجمعة هتبقى إيه؟ ستة، إنما ما قالش ستة، قال الجمعة. طب والسبت يبقى سبعة. إذن أنت تقدر تحط لها العدد البعدي بعد الأعداد التي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، لكن نجد إن لهم اسمين مختلفين. أم قال لك لأن في كل واحد منهم حدث غلب العددية. إيه الحدث اللي غلب؟ الجمعة عشان الاجتماع. فسيبنا بقى كلمة ايه ستة وخدنا ايه الجمعة. طب والسبت؟ السكون. السبت ايه؟ لان مادتها في اللغة ثبت يثبت اذا ايه سكن وهدأ ولم يتحرك، وجعلنا النوم ايه سباتا، يعني سكونا وايه وهدوء. نشوف بقى اصحاب السبت، سبت يعني ايه السكون. ليه السكون؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين يريد ابتلاء بعض خلقه ليعلم منازلهم من الإيمان واليقين والانصياع إلى أوامر الحق، يأتي فيحرم حدثا في زمن هو مباح في غير ذلك الزمن. يحرم حدث، هذا الحدث مباح في غير ذلك الزمن. الصيد تصطاد في كل يوم لأن بتجيب رزق من البعض عشان تاكله، فجيه في اليوم ده مخصوص وقال لهم لا ما تصطادوش في اليوم ده، يبقى يسكنوا عن الحركة تحركوش فيه. طب أدي ثبت يثبت بمعنى إيه؟ بمعنى سكن يثبت. طيب أصحاب السبت يعني الجماعة الذين اجتمعوا على حادثة تتعلق بالسبت، أي تتعلق بالسكون، أي تتعلق بعدم العمل، أي تتعلق بعدم الحركة. إيه قصتهم؟ القصة بتاعتهم الحق سبحانه وتعالى شرحها، تكلم عنها إجماليا في سورة البقرة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. والآية هنا كما لعنا أصحاب السبت، لكن القصة بالتفصيل ذكرها الحق سبحانه وتعالى في الآية 166 من سورة الأعراف، حين يقول الحق عنهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو السائل هو المأمور أن يسأل، الله الآمر، والرسول هو الذي سأله الله أن يسأل، والمسؤولون هم أصحاب الحكاية اليهود. حين يطلب الحق خبرا مؤكدا من الأخبار، قد يلقيه خبرا فيصدقه أهل اليقين اللي واثقين في الله يصدقوه، وقد لا يتركه خبرا بل يأتي به في صيغة الاستفهام، لأنه واثق أن المستفهم منه لا يجد جوابا إلا الحق الذي يريده سبحانه وتعالى. إذا واحد جي قال لك ده فلان ده أهملني ولا بيعتنيش بي ولا بتاعه، بعد ذلك جيت أنت قلت للي بيقول لك هذا الكلام، قلت طب هاته كده هاته، تقول له ألم أصنع معك كذا؟ هو لم يقل أنا صنعت كذا، انما عملها طرحها في ايه؟ صيغة سؤال، عشان هو اللي ايه؟ هو اللي يجاوب. يقوم هو دوكا اتمنها حصلت ما يجدش مندوح على انه يجيب، يبقى الخبر جه من مين؟ من صاحبه مش مننا. فلما ربنا بيقول له اسألهم عن القرية كأن ذلك حدث لا يستطيعون إنكاره، وكان من الممكن أن يقص الله الحدث من عنده، ولكنه يريد أن يوثق الحدث توثيقا لا يحتمل إنكار منكر ولا مكابرة مكابر. فقال أنا لا أقول عن الحدث، ولكن يا محمد اسألهم أنت عن هذه الحادثة، فسيكون جوابهم جوابا مطابقا لما أحب أن يقول، لأنها مسألة واضحة لا تنكر. يعرفنا بقى إذن إمتى يسأل؟ إذا أراد أن يوثق الخبر توثيقا يمنع عنه الإيه؟ الإنكار. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وطبعا كلمة قرية نأخذها بقى على أنها من القرى، القرى أن تكرم واحدا مقبلا عليك كضيف مثلا، بس يعني مش ما عندكش اللي يديله قرى كامل، يدوب قرية واحدة، يدوب عندك أكلة واحدة تأكله مثلا وهو فايد كده جعان تديله قرية واحدة. إن كانت بقى تبقى أم القرى يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها حاجات كتير، يبقى مأخوذة من الإيه؟ ده كلام على الأول. دي القرية. وحاضرة البحر يعني الحاضر هو القريب، يقال حضر فلان أي أصبح على مقربة إيه؟ مني. والحاضرة أيضا هي التي إن طلبت فيها شيئا وجدته، يبقى كل شيء إيه؟ زي ما شوقي رحمة الله عليه الليلة بجانبي كل شيء إذن حضر. فكذلك الحضر معناه أن كل حاجة إيه؟ البادية يدوب على قد بقه، بيجيبه على قد بقه، إنما الحضر يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها كل حاجة، كل حاجة حاضرة. ولذلك حضر ضد إيه؟ ضد بادية. أخذوا منها الحواضر بقى، الحواضر اللي هي زي العواصم الإيه؟ يبقى كلمة حاضرة البحر تأخذها قريبة من البحر، أو أنها هي البلد اللي إيه؟ المتحضرة في البحر، أو الجامعة لأنواع الخير على البحر، اللي هي كانت بين مدين وبين الطور اسمها إيلة. والقصة بتاعتهم أن الله أراد أن يبتليهم بشيء، وهو تحريم الصيد في ذلك اليوم، مدام حاضرة البحر يبقى رزقهم على إيه؟
2: الصيد.
1: على الصيد. فقال ما تصطادوش في هذا اليوم. ولكن الله حين يريد أن يحكم الابتلاء ليعلم علم إبراز لخلقه ماذا تنفيذهم للابتلاء، وإلا فهو عالم هم هيعملوا إيه، إنما لما يقول غير لما يحصل منهم بالفعل. فجاء ما تصطادوش في هذا اليوم، يجي واحد يقول لك الله طب اشمعنى يعني حرم هذا الحدث في ذلك الزمن؟ قل له أنت تريد أن تعلم من الله أن كل تحريم له مضرة؟ نقول لا، قد يكون تحريم ابتلاء واختبار. ولذلك ربنا قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له، هي الطيبات حلال، إنما هم عملوا حاجة. قلت له ما دام أنت تجاوزت حدك وأخذت ما ليس حلا فجعلته حلا، أنا لازم أجعل من الحل اللي لك حرام، تبقى دي قبلتي. اشمعنى أنت اقترأت على محرم فأحللته؟ ما دام انت عملت كده ولم ترتضي تحليلي وتحريمي، انا هاخد شيء من اللي كان حلال لك واحرمك منه. ده كلام على الأول. يبقى اذا لا تتطلب من كل تحريم ان هو يكون فيه مضره، هو فيه مضره في النهايه، انما المضره اللي بتنشا ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يكون الايمان مش معرش، لا، ايمان له اصول ايه؟ ثابته. ولذلك مش عايز من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة قال لا، مش عايز دي، هو عايز منك إيمان، يعني إيمان. ولذلك مثلا بعض الناس يقول لك أنا هزكي عشان مالي يزيد، نقول له طلع حتة مالك يزيد دي، أنت بتزكي لأن الله طلب منك أن إيه؟ كن ده بتحصل، ده موضوع آخر. فعل الله يبتلي إيمانك وشوفك أنت مقبل على الحكم لأن الله قال أم لأنه سيعطيك ربحا زائدا. طب ما هو لما يعطيك ربح زائد هتروح تعمله برضه، مش كده ولا لا؟ فلكن هو عايز إيه؟ اللي بيقبل على الحكم لأن الله قال. فالحق سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد في يوم السبت بظلم منهم، فلما حرم عليهم الصيد في يوم السبت من الجائز جدا أن لا يكون هناك مغريات على المخالفة، ولكن الحق يريد أن يبلوهم بلاء حقا فيأتي في اليوم اللي محرم فيه السدة ويخلي السمك شرعاً. انت ما شفتش مثلا سمكة ماشية كده والشوكة بتاعتها بينه شرعاً؟ يعني ايه؟ زي الشراع بتاع المركب كده. الله، ده معناها ايه دي؟ ده اغراء، اغراء بالمخالفة، اغراء بايه؟ في المخالفة. مدام لو السمك ما ظهرش في اليوم ده كانت تبقى حاجة عادية، انما يلتفت كده هو يلاقي السمك شرع كده عامل زي المراكب ماشي كده ومطلع من بتاع حيتان استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ايه شرع ويوم لا يثبتون لا تأتي. شوف الابتلاء بقى جاي من كم زاوية، بقى يوم سبتهم تيجي الحيتان ايه شرع، ويوم وغير السبت ما تجيش خالص. تتخليهم ايه؟ لو كانوا بقى على اليقين والايمان خلاص يلتزموا الامر، انما الله سبحانه وتعالى يريد ان يمحصه التمحيص الدقيق، فهم يعملوا ايه؟ نفسهم ينفذوا الامر، انما طمعهم المادي صعبان عليهم. السمك اللي يظهر يوم السبت ده ما يمسكوش، صعبان عليهم الحكايه دي قوي. لو انهم وافقوا بعطاء الله في المنع، ما هو قد يكون لله في المنع عطاء، بس مين اللي يتنبه ليه؟ كانوا قالوا ده ما عند الله خير من الايه؟ من السمك الشرع ده اللي بيجي لنا ده اللي بيلفتنا ده. لا، هم عملوا ايه؟ احتالوا حيل زي ما يعملوا جوبي، زي يعملوا ملائف ويخلوا السمك اللي يجي شرع ده هو ويروح محجوز بس في الميه، محجوز فين؟ وبعدين يجوا في اليوم الثاني يلاقوه محبوس. وما هو معنى الصيد؟ هو جعل الشيء في السمك في حيازتك، وانت ما دام عملته بحيث تتمكن من حيازته في اي وقت تبقى اصطدت ولا ما اصطدتش، يبقى عمالين بيحتالوا على ايه؟ الله، يبقى ايه؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر استأتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا ايه يفسقون. مدام بيفسق وبيحل لنفسه شيء أحرمه ربنا عليه، يوم يقول ربنا طيب مدام انت بقى عملت كده انا هحرم عليك شيء أحلته لك، اشمعنى انت يعني عملت لنفسك حرية في ان تحل ما حرمت، سيبني انا بقى انا برضو احرم ما احللت. نعم. واذ قالت امة منهم لما تعظون ايه قوما الله مهلكهم، برضو وجدت عناصر خير ولا لا؟ قالوا لهم يا جماعة، قعدوا يعظوهم، فقالوا لهم التانيين قالوا ما لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ يبقى فيه اثنين، في ثلاثة، جماعة خالفهم وجماعة حبوا يعظوهم لألا يخالفوا، ادي واحدة، وفي جماعة لاموا اللي بيعظوهم. هم لاموا اللي بيعظوهم عشان بيعظوهم؟ اما قال لك لما تسيبهم ينديعوا من كلبهم الله مهلكهم او معذبهم عذابا ايه؟ قالوا لا، احنا مش مسألة، مش مسألتهم المسألة، احنا بنعمل عذر امام الله عنا، احنا سكتنا على المنكر فاحنا بنعمل لنفسنا مش لهم هم. قالوا معذرة، احنا بنعمل دي عشان ايه؟ عشان نفسنا احنا. الشاهد، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. مدام أنجينا يبقى مقابلها إيه؟ أهلكنا. يبقى جاء هنا الإيه؟ اللعن هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الهلاك، أو نلعنهم كما لعنا إيه؟ أصحاب السبت. يا رب. وكان أمر الله مفعولا، أمر الله مفعول. نعم، لأن الحق سبحانه وتعالى بقدرته الشاملة وصفات جلاله الكاملة لا يتخلف شيء في وجوده عن أمره، فإذا وعد بشيء يبقى لازم إيه؟ يحصل. إذا أوعد بشيء يبقى لازم إيه؟ ليه؟ يحصل. ليه؟ لأن الذي يتخلف من وعد أو وعيد إنما يكون ذلك من البشر، لأنك قد تعد إنسانا بخير ولكنك ساعة أداء الخير لا تجده، تبقى أنت قدرتك هي اللي عاجزة. توعد إنسانا وتهدده بشر وحتعمل فيه كذا بكرة، ما يمكن بكرة بقى يجي مرض كده يقعدك ويخليك الله. يبقى إذن أنت لا تستطيع إنفاذ شيء من وعدك ولا شيء من وعيدك. ليه؟ لأن قدرتك من الأغيار، وما دام قدرتك من الأغيار توجد أولى أو لا توجد. لكن الحق سبحانه وتعالى إذا قال بوعد أو قال بوعيد أيوجد شيء يغير هذا؟ يبقى إذن ساعة ما ربنا يقول اعرف أنه إيه؟ أنه حاصل. ولذلك قلنا قديما أن الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي ليوزع الأحداث على الزمن، في حدث قبل ما تتكلم، حصل قبل ما تتكلم، بتقول عليه فعل ايه ده؟ فعل ماضي. يعني ايه؟ يعني الحدث وقع في زمن قبل زمن تكلمك، مش كده؟ طب وان كان الحدث في وقت تكلمك بنسميه ايه؟ مضارع، وبنسميه للحال او الاستقبال، مش كده؟ تعال قوي. يبقى المضارع صالح للحال والاستقبال. قلت ياكله يبقى دلوقتي، سياكله يبقى هياكل ايه؟ بعدين. فاذا قلت عن امر مستقبلا ان الامر ده سيحدث، اتملك انت ان يحدث؟ يبقى اذا الكلام منك على الاستقبال قد يكذب وقد يصدق. لكن اذا قال الحق عن امر مستقبل يبقى معناه ايه؟ معناه انه حادث لا محالة. ولذلك الزمن عند ربنا ملغية، الحكاية ملغية. ولذلك قلنا ايه عند قول الحق سبحانه وتعالى اتى امر الله. طب اتى دي فعل ايه؟ ماضي. طب بالله كده هات منطق كده يقول اتى امر الله قبل ان اتكلم، فلا تستعجلوه. طب معنى فلا تستعجلوه ان لسه ما حدثش. فلا تستعجلوه معناه ايه؟ انه ما حدثش. لكن قوله اتى يدل على انه حدث قبل ما يتكلم، يبقى اتى دل على انه حدث قبل التكلم، فلا تستعجلوه دل على انه لم يحدث. يبقى بقى اللي بيشكك في القران يقول لك يا اخي القران ده عمال ايه؟ طب ما هي اتى، ده اتى، يقول له الكلام ده عندك انت. لكن اذا قال الله انه سياتي يبقى ات لا محاله، فاحكم على الحدث المستقبل من الله على انه امر كائن كما يكون كائنا ماضيا. قال كده ما فيش حاجة تقف أمامه. أتى أمر الله يعني إيه؟ سيأتي، ولكن سيأتي منه لا توجد قدرة في خلقه تصرف مراده أو تعجزه عن أن يفعل. فإذا قال سيفعل يبقى فعل ولا ما فعل شيء؟ يبقى فعل. يبقى وكان أمر الله إيه؟ مفعول. لأنه أصبول أو نلعنهم. طب نلعنهم ديا مش مستقبل؟ ما واحد يقول لك نلعنهم لسه جاية يمكن ما يحصلش، نقول له لا يا حبيبي ده أمر الله إيه؟ ده أمر الله مفعول. اوعى تاخد نلعن دي بتاعة المستقبل دي عشان تطبقها عند مين؟ عند ربنا. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى بيقول لك أنت اللي عندك المستقبل، والمستقبل قد يقع منك وقد لا يقع لأنك لا تملك أسباب نفسك. هعمل الشيء الفلاني بكرة. طب ما يمكن بكرة إن شاء الله ما تبقاش أنت موجود. أدي واحدة. طيب هقابل فلان، طيب انت موجود وفلان ما يبقاش موجود، يضيع يروح، مفهوم؟ طب عشان اكلمه في الشيء الفلاني، طب ما يمكن رأيك يتغير والشيء الفلاني قبل ما تتكلمه يكون جالك. الله، انا هنتقم منه، ما يمكن على ما يجي وقت الانتقام يكون قلبك رضي. الله، اذا انت ما تملكش، انت لا تملك شيئا من هذا، يبقى ما يصحش انك انت تجازف. ولذلك يعلمنا الله الأدب مع الأحداث ومع الكون ومع المكون، ويخرجنا عن أن نكون كذابين. يقول لرسوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، عشان ما تبقاش كذاب تقول أنا فاعل ذلك غدا وبعدين ما تفعلوش. ما دام ما تفعلوش تبقى أنت طلعت إيه؟ كذاب، كذاب ومبتدع، لأنك أنت فرضت نفسك موجود. لأن كل حدث من الأحداث زي ما قلنا يحتاج إلى إيه؟ فاعل، مش كده؟ يحتاج إلى مفعول يقع عليه، مش كده؟ ويحتاج إلى إيه؟ زمن، ويحتاج إلى سبب هتعمله ليه؟ ويحتاج إلى قدرة تبرزه في المستقبل. طب قل لي بالله ما الذي تملكه من عناصر الفعل؟ لا تملك وجود نفسك، ولا تملك وجود المفعول، ولا تملك السبب، ولا تملك القدرة،
2: ما تملكش حاجة أبدا. يبقى أدبك تخليك تقول إيه بقى؟
3: إن شاء الله.
2: تقول إن شاء الله. إما حصلت سؤال هنا قلت ما أنا قلت إن شاء الله وما شاءش. يبقى خرجت من التبع ولا لأ؟ ولا طلعتش كذاب ولا لأ؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. إذن قول الحق وكان أمرا مفعولا لأنه قال أو نلعن. مدام أو نلعن، نلعن دي فعل إيه؟ فعل مضارع. المضارع ده يجي بعدين، يوم واحد يقول لك اهو قال هيلعن، يعني هيلعن، نقول له وكان امر الله ايه. ولذلك ساعه ما تقول وكان الله غفورا رحيما تقول ولا يزال غفورا رحيما. ولا يزال ليه؟ طب وخدناها قال لك ان صفه الرحمه دي مش بس وجدت له ساعه وجد المرحوم، لان معنى رحيم يعني يرحم غيره. هل الصفة دي جات له بعد ما وجد من يرحمه؟ ده اللي وجد من يرحمه ده وجد بعدين وهو أزلي قديم. طب هي الصفة عنده قبل أن يوجد من يرحمه، الصفة موجودة عنده قبل. ولذلك كان الله غفورا ورحيما قبل أن يوجد المغفور له وقبل أن يوجد المرحوم، وهو ما تجلوش أغيار. ومدام كان رحيما قبل أن يوجد مرحوما له، فإذا وجد مرحوم له تنحل الصفة ولا تفضل؟ ده بقت لها لازمة دلوقتي. يبقى كان الله، يبقى إيه؟ ولا يزال. وكان أمر الله إيه؟ مفعولا. الله الله، كان أمر الله مفعولا. أيوة مفعول، لأنه قد يفعله بأسبابه، قد يفعله بإيه؟ إن فعله بدون أسباب يبقى زي مثلا صاعقة تنزل. طيب إن أمر الله مفعول، يقول لك مثلا عايز ده وبعدين يسلط واحد يعمل العملية، يبقى إما أن يوجد بإيه؟ بذاته أو بسببه. والشيء الموجود بالسبب، نشوف السبب مخلوق لمين، نشوف السبب مخلوق لمين. يبقى اللي يفعله السبب هو اللي فعله الإيه؟ اللي فعله المسبب. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى قضية عقدية أساسية في صلة الإنسان بالحق سبحانه وتعالى. يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرجى آية في كتاب الله. ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موجبات الإيمان، يعني إيه اللي يدين الإيمان، أم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دي اسمها إيه؟ تعدى مرتبة الخيانة العظمى. تبقى الخيانة العقدية العظمى إيه؟ الشرك بالله. دي حتى خدناها من قوانين الوضع، وإن كانت القوانين الوضعية مش غرضها إنها تأكد قضايا دينية، لكن هم غفلتهم كده يخلينا نلقط منها انها برضو بتأكد القضايا الدينية. هب ان جماعة قاموا بحركة وبعد ذلك كي واحد منهم استغل الحركة في نفع خاص له، وواحد تاني استغل الحركة في ان تكون له لا للآخر. اللي عايزها تكون له لا للآخر يعني يعمل انقلاب عليه، يبقى دي اسمها ايه دي بقى؟ دي خيانة عظمى. انما لما يكون بيهلب بيعمل لانها ما راحتش لمين؟ الخيانة العظمى. اذا في قانون البشر برضو في خيانة عظمى وفيه انحراف مقبول. الانحراف المقبول اللي ما يتعرضش للسيادة دي، انما حاجة تتعرض للسيادة يبقى فيها قطع رقاب، حاجة تانية يبقى بالراحة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول اصل القضية الايمانية أن الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له. حين تعترف بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له، تلك حصن الإيمان. ولذلك يأتي الحديث اللي يقوله عليه حديث قدسي، يقول لك إن لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن عذابه. أبو ذر لما قال للنبي المحاورة اللي حدثت بينه في الآية دي، قال له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال بيجيب مطب يعني، قال له وإن زنى وإن سرق، قال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال له وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال له وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. أبو ذر غيران. أبو ذر رضي الله عنه إيه؟ غيران. أنت غيران صحيح. هو ساعة ما قال له رغم أنف أبو ذر دي زعلت أبو ذر؟ أبدا ما تزعلوش. ولذلك كان لما يجي يحكيه يقول إيه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة رغم أنف أبي ذر. مبسوط. ليه؟ لأنها فتحت إيه؟ فتحت راجع. لأن إذا لم يكن هذا يبقى ما الفارق بين من اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها؟ إيه شيء الفرق إزاي؟ يبقى لازم يكون لها تميز ولا لا؟ يبقى لها تميز. وكل جريمة موجودة في الإسلام الله جرمها يبقى إذن أنها قد تحدث. ساعة يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مش برضو أجاز أن يسرق المؤمن؟ جاز. طب الزاني والزانية برضو أجاز، غفلة من الغفلات وتحصل منه حادثة من الايه؟ من الحوادث. انما دي بقى الاستغفار يقوم يقول لك صلي وما بين الصلاتين كفارة، مش كده ولا لا؟ الصلاة للصلاة كفارة لما بينهم، الجمعة للجمعة كفارة، الحج مش الصوم كفارة، الحج كفارة. يعني ربنا بيعمل اوكازيونات متعددة عشان المغفرة وعشان الرحمة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. الله. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا المسألة دي مش لمصالحه، خدوا بالكم انها ليست لمين؟ ليست لصالحه، انما لصالحكم انتم. ليه؟ قال لك حتى لا تتعدد آلهة البشر في البشر، حتى لا تتعدد آلهة البشر، كل اللي قوي عنك في اي حاجة تبقى تخضع له. أم قال لك لا، اخضع لواحد فقط يكفيك كل هذا الخضوع.
3: الله
2: اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه؟ كل الاوج. وتقعد كده حاطط رجل على رجل لانك مؤمن. مفهوم؟ يبقى الايمان بيعلمنا ايه؟ العز، الكرامه. وبدل ما ينحني لكل ذي قوه في اي معنى من المعاني يقول لك لا خلي ظهرك واقف، اوعى تنحني الا له. بس انتهت المسألة. يبقى إذن التقعيد ده في لا يغفر أن يشرك به معمول له ولا له؟ يقول لك هو عايز منكم إيه؟ ماذا يريد؟ ده خلق الكون كله بصفات قدرته وكماله، يبقى لم تنشأ له صفة لم تكن موجودة. انتوا جبتوا له صفة؟ انتوا زودتوا له حاجة؟ طب ده بصفات الكمال أوجدكم، وبصفات الكمال كان قيوما عليكم، يبقى انتم ما عملتوش له حاجه. تبقى انت كنت تشهد ان لا اله الا الله، دي مصلحتها بالنسبه لله ايه؟ قولش. يبقى مصلحتها بالنسبه لمين؟ بالنسبه للعبد. ولذلك ايه؟ اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده ان يجتمعوا كل اسبوع مره. قد تصلي فردا فردا في مصنعك، في مزرعتك، في اي مكان، انما يوم الجمعه لازم ايه؟ لازم تجتمع. ليه؟ عشان يوم الجمعة ده نجتمع، لان احنا قلنا من الجائز انك تذل لله فيما بينك وبينه، وتقعد تخضع وتقعد تسجد وتقعد تبكي بنا. لا، ده هو عايز الحكاية دي قدام الناس عشان اللي انت شايف له هيلمان تقول يا ده كان بيعيط وياي احنا بنصلي، واللي له عنطزة واللي تشوفه عمال الله الله الله. ولما تيجي في الحقيقة وتشوف الكل بقى، وتشوف رئيسك، وتشوف اللي له جاه، وتشوف وعمال ماسك البتاع وعمال ينهنه، تقول الله، تبص له كده تقول له يا سلام، استوينا في العبودية، استوينا في عبودية. يبقى ما فيش حد يعمل على حد ايه؟
3: لا.
2: يبقى المسألة لمصلحة مين؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به، لانه لو غفر ان يشرك به لتعدد الشركاء في الارض، وحين تتعدد الشركاء في الارض يبقى لكل واحد ايه؟ اله. وما دام لكل واحد اله تفسد المسألة. إنما الخضوع أن يوجد إله واحد نأتمر جميعا بأمره، وحين نأتمر جميعا ويا بعض بأمره فلا سيادة لأحد ولا عبودية لأحد عند أحد. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به لمصلحتنا ولا لا؟ لمصلحتنا. إن الله ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. بيقولوا بقى إن سبب الحكاية دي إن وحش قاتل حمزة لما ذهب بقى وكانوا قالوا له قتلت حمزة هنعتقك، وبعدين لم يوفوا له بالايه بالعهد، وبعدين راح وندم وحب يؤمن، وبعدين ارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومعه: يا رسول الله احنا عايزين نؤمن، لكن احنا سمعنا والذين يدعون مع الله الها اخر واحنا دعونا مع الله الها اخر فنخاف اننا ايه ما ندخلش في المغفرة والرحمة. قال إلا من تاب وآمن وإيه وعمل. قال يا رسول الله يمكن ما نقدرش نعمل العمل الصالح اللي هو قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما لعل المشيئة لا تشملني، فأنزل الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن المسألة كلها إيه؟ تلطف بخلقه واعتبار عمليات الغفلة دي طارئة للبشر، ومدام الحق يقنن تقنينات يبقى من الجائز انها تحدث، من الجائز انها تحدث. بس بقى اذا حدثت معصية من واحد ثم استغفر عنها اياك ان تجيب لها سيرة عنده تاني. افرض واحد شهد زور، افرض واحد عمل ذنب ثم استغفر الله منه وتاب، اوعى تقول له يا شاهد الزور، لانه استغفر من يملك المغفرة. ما تعملش انت بقى انه مذنب عندك بقى اللي يملكها بقى خلاص انتهت الايه انتهت ليه؟ علشان ما يزلش الناس بمعصية فعلت، بل بالعكس، لان اصحاب المعاصي الذين اسرفوا على انفسهم يكونون في نظر بعض الناس هينين، يقول لهم لا ده كلما لزعته التوبة وندم على ما فعل كتبت له حسنة. ليه؟ لانه ذاق المعصية ومع ذلك تاب عنها. ساق المعصية وتاب عنها، أم قال أدي السبب في إن الله يبدله إيه؟ فلما بقى نعرف إن ربنا يبدل سيئاتهم حسنات نقوم إحنا من إيه؟ ما نحتقرش المسرفين على أنفسهم ونفرح بإنهم تابوا، ولا نقعدش إيه؟ نعمل لهم أثر رجعي في الزلة. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله. من يشرك بالله فقد افترى، ما معنى الافتراء؟ الكذب المتعمد. الكذب المتعمد، لأن في واحد يقول لك قضية على حسب اعتقاده فيبقى هي القضية كاذبة، يقول لك والله فلان زار فلان امبارح، هو قايل على حسب اعتقاده، حد قال له كلمه، حد شاف مظاهر الزياره، ما حصلش، يبقى كذب ولا مش كذب؟ انما هو عارف انه ما زارش ويقول انه زار، يبقى ده اسمه ايه؟
3: كذب.
2: افترى اسم العظيم، قال لك لان ده مخالف لوجدانيه الفطره، كان وجدانيه الفطره تقول لا. ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لما يقول لا اله الا الله، لا وحده لا شريك له، يا الكلمة دي صدقة نبقى خلصنا مش كده؟ طب وما كانتش صدقة والعياذ بالله، يبقى في حد تاني وياه. طب الحد التاني دي سمع ان في واحد بيقول لا اله الا انا وسكت، ولا ما سمعش؟ ما كانش ما سمعش، ده يبقى الاله نايم على ودنه دي مش كده ولا لا؟ طب وان كان سمع ليه ما عرفش يقول لا ده انا اللي لا اله الا انا ويجيب معجزه اشد من معجزه التاني؟ امال ليه سكت؟ يبقى لا دي نافعه ولا دي نافعه. يبقى لا اله الا الله حين يطلقه الله وياتي بها رسول الله ويقول انا وحدي في الكون ولا شريك له، اما ان يكون هذا الكلام صدقا وانتهت المساله خلاص. طب ما هو الصدق. طب ان كان في اله تاني سمع الحكايه دي ولا ما سمعش؟ ما كانش ما سمعهاش يبقى ينفع انه يبقى اله؟ طب وان كان سمعها وسكت وبقى ارنب كده ولا اتكلمت برضه ينفع انه يبقى اله؟ يبقى اذا المساله صادقه ولا مش صادقه؟ كده بالبداهه كده، ولا هي عايزه لف ولا عايزه ايه؟ ولا عايزه دوران. ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. الافتراء كما يكون في الفعل في الكلام يكون في الاعتقاد ايضا. اسم عظيم يبقى فيه اسم برضه مش عظيم. ام قال لك الاسم العظيم اللي يخل قضيه واحده في الكون، اللي يخل قضية واحدة في الكون، إنما اللي يخل قضية عامة تشمل الوجود كله تبقى إيه دي؟ ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عودا على هؤلاء اليهود: ألم ترى، وبرضو ألم ترى كما قلنا
1: إلى الذين يزكون أنفسهم. التزكية هي التطهير وهي النماء، ومنها أخذت كلمة إيه؟ الزكاة، تطهير ونماء. قال لك التطهير بيزيل الأقذار، النماء بيربب المادة يعني ينمو. يبقى إذن ما فيش فيه أقذار وإيه ونامس، يبقى واخد المسألتين الاثنين. قال لك لأن أنت ما تجيش في قذر وتقول ده ينمو، طب ما هو هينمو بقذرته، تبقى عشان ينمو يبقى إيه؟ يبقى لازم طاهر الأول. يبقى إذن درء المفسدة مقدم دائما على جلب المصلحة، درء المفسدة يقدم على إيه؟ على جلب المصلحة. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ طب زكوا نفسهم قالوا إيه يعني؟ ما هم قالوا، مش قالوا كده نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه. طيب أدي واحدة، مش قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، مش كده؟ يبقى عمالين يزكوا إيه؟ أنفسهم. الله، يبقى إذن منهي عن الإنسان أن يزكي نفسه. طيب تزكية طهر نفسه من العيب، ودى نفسه نماء، ودى نفسه مثلا نظافة، ودى نفسه قوة. طب وإذا كانت حق ممنوع أن يزكي نفسه؟ هم لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، الكلام ده صدق؟ لا. يبقى هم زكوا أنفسهم بباطل ولا لا؟ طيب إما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو إيه؟ أو نصارى، الكلام ده حق؟ يبقى إذن الممنوع أن تزكي نفسك بالباطل. لكن إذا كانت التزكية بحق وتطلب في وقت من الأوقات التي لا تحتمل التجربة، افرض أنكم راكبين مثلا في زورق، وبعد ذلك اللي بيجدف أو اللي ماسك الشراع أو نص ونص يعني، والجو رقاء وهذه، ثم قامت عاصفة لا يقوى من يقود السفينة عليها، وفي واحد في الجالسين إنسان ماهر يقودها، يقوم يقول له تعالى لا أنا أوعى منك في الحكاية دي، أوعى أوعى، ويروح مزحزحه ومسك هو. يبقى هو زكى نفسه ولا لا؟ يقول له لأن الوقت مش وقت إيه؟ مش وقت تجربة، وبيزكي نفسه بحق. ليه؟ لأن العمل اللي مطبع عليه هيفضحه، إما كانتش المسائل يعني تستقر على حسن بعد ما يعمل العمل هينفضح، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن فيه فرق بين التزكية بالباطل وبين التزكية بالإيه؟ وبين التزكية بالحق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
4: سبحان الأبد الأبد، سبحان

اللهم بجمالك بجلالك، بقدسك بقدرتك، بعظمتك بجبروتك، برحمتك بسلطانك، بعظيم شانك، تول أمري، يسر أمري، احلل عسري، اشرح صدري، أيد رغم أعدائي بيد معونتك عزي وقدري. انظرني بعين الرحمة التي تجليت بها على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين. يا مجير المستجيرين، يا أرحم الراحمين، يا حاضر يا ناظر يا معين يا قادر يا علي يا عظيم، أغثني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
1: ربنا

0: مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الريح والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض

لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين.

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

والشعراء يتبعهم الغاوون.

وأنهم يقولون ما لا يفعلون

بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

تعالى الله عما يشركون.

وكذلك نجزي المحسنين. ودخل

لو أنهم كانوا يهتدون.

خلق الله السماوات والأرض بالحق

ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ.

ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

وهو على كل شيء قدير.

فاصبر إن وعد الله حق

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، مع الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ومعنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق والخطيب والمحاضر والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: فضيلة الدكتور، هناك أمور وصلتنا وتعلمناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ندرك الحكمة منها. مثلا تذكية الذبيحة.
5: نعم.
4: ماذا في هذا الموضوع؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا. من الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه أصحابه في أثناء ذبح الدابة إلى أن تذبح من أوداجها فقط دون أن يقطع رأسها. وأنا أعتقد أنه ليس في الأرض كلها

0: أكثر أجهزته، مزود بمولدة كهربائية خاصة به، لأنه لو ربطنا القلب بالشبكة كما يقولون وأصاب الشبكة عطب مات الإنسان. فالقلب لا يحتاج إلى تنبيه خارجي، يأتي تنبيهه من ذاته، ففيه مركز كهربائي يعطيه التنبيه النظامي من 60 إلى 80 ضربة في الدقيقة، وفيه مركز ثان احتياطي للمركز الأول، فإذا تعطل الأول عمل الثاني، وفيه مركز كهربائي ثالث احتياطي للمركز الثاني، فإذا تعطل الثاني عمل الثالث. هذه المراكز الكهربائية تعطي أمرا بالنبض النظامي من 60 إلى 80 نبضة في الدقيقة، لكن قلب الإنسان يشبه محركا بالغ التعقيد وبالغ الأداء، فهذا القلب بإمكانه أن يرفع استطاعته إلى درجة تزيد عن 3 أمثال استطاعته الطبيعية. فبينما الإنسان ينبض قلبه 80 نبضة في الدقيقة، إذا هو ينتقل فجأة إلى 180 نبضة. متى؟ حينما يواجه خطرا، حينما يعدو هربا من عدو، حينما يصعد درجا عاليا، حينما يواجه أزمة نفسية، فالجسم يحتاج إلى طاقة جديدة تمده بما يحتاج. الذي حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه أصحابه إلى أنهم إذا ذبحوا الدابة عليهم ألا يقطعوا رأسها، بينما معظم المسالخ في العالم اليوم تعلق الدابة من أرجلها وتقطع رأسها كليا
1: بالكامل. نرى بالكامل. ذلك نعم.
0: النبي رفض ذلك، أمرنا أن نبقي رأس الدابة موصولا بجسمها. الآن اكتشف أن هذا القلب يتلقى الأمر بالنبض من مراكزه الكهربائية، ولكن النبض النظامي الذي لا يتجاوز 80 نبضة في الدقيقة. أما الأمر الاستثنائي ينبغي أن يتلقاه من الكظر، تلك الغدة التي تأتمر بالغدة النخامية ملكة الغدد الموجودة في رأس الإنسان،
1: ولا يتصل هذه إلا بالجزء غير المقطوع. نعم، على ما أعتقد. نعم.
0: فقبل أن ننتقل إلى الدابة، الآن إلى الإنسان.
1: نعم.
0: فالإنسان إذا واجه خطرا تنطبع صورة هذا الخطر على شبكية العين، والشبكية فيها الإحساس فقط، إحساس بالصورة، لكن هذه الصورة تنتقل إلى الدماغ لتنقلب إلى إدراك. فالدماغ فيه مفهومات تلقاها الإنسان في حياته حينما كان صغيرا، من قصص سمعها، من مشاهدات شاهدها، من دراسات تعلمها، فهناك مفهوم الأفعى في الدماغ. فالإنسان لو رأى أفعى في بستان تقفز إلى ذهنه مفهومات الأفعى، لعله يموت من لدغتها. إذن الإدراك يكون في الدماغ بناء على تلقي صورة من شبكية العين. فالدماغ ملك الجهاز العصبي، وعنده ملكة الجهاز الهرموني، وملك يخاطب ملكة، لا بد من ضابط اتصال بينهما، هو تحت المهاد البصري. فالدماغ يلتمس من الملكة أن تتصرف. الملكة عندها وزير الداخلية تقول لها هناك خطر تصرفي، فهذه الوزيرة الداخلية هي الغدة النخامية تعطي أمرا للقلب برفع النبض، فقد يصل النبض إلى 180 عند الخطر، وتعطي أمرا إلى الرئتين ليرتفع وجيب الرئتين كي يتناسب الوجيب مع النبض. الآن ما الذي يرفع نبض القلب؟ إدراك لخطر وأمر لغدة نخامية، والنخامية تأمر الكظر، والكظر يرسل أمرا هرمونيا عصبيا إلى القلب فيرتفع نبضه. الآن قلب الدابة حينما تذبح له مهمة أخرى، مهمة قلب الدابة

0: الدابة بعد ذبحها إخراج الدم كله منها. لكن النبض الطبيعي 80 نبضة لا تكفي لإخراج الدم، لا بد من أن يتلقى القلب أمرا استثنائيا يبدأ من الدماغ ويسير إلى الكظر ويعود إلى القلب من أجل رفع هذا النبض. هذا لا يتم إلا إذا كان الرأس متصلا بالجسد. فلذلك حينما تذبح الدابة يعمل الأمر الاستثنائي فيرتفع نبض قلب الدابة إلى 180، وهذه الضربات السريعة كافية لإخراج الدم كله من جسم الدابة.
1: وهذا الجزء الموصول هو الذي يصل هذا الأمر الخطر من الدماغ
0: إلى الكظر إلى القلب.
1: إلى القلب، نعم.
0: فإذا قطعنا رأس الدابة تعطل الأمر الاستثنائي، وعندئذ يبقى لون الدابة أزرقا، إذن يبقى معظم دمها في جسمها. والدم بالمناسبة هو البيئة التي لا توصف أهليتها لنمو الجراثيم، يعني الوسط الذي تتكاثر فيه الجراثيم بشكل عجيب هو دم الدابة. لذلك مخابر الطب حينما تريد أن تستنبت جرثوم تضعه في الدم، فإذا بقي هو الدم في الفضلات، في حمض البول، في السموم، يعني كل نواتج الاحتراق وكل عوامل المرض تجدها في الدم. من هنا حرم الله أكل الدم وشربه، لأنه في مجموعة السموم والأمراض وفي عوامل المرض وفي ثاني أكسيد الكربون. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أن تذبح الدابة من أوداجها وأن يبقى رأسها متصلا، هذا الأمر يتوافق مع أحدث حقائق العلم حول عمل القلب بعد الذبح. مهمة القلب بعد الذبح إخراج الدم كله من جسم الدابة، وهذا لا يتم إلا ببقاء الرأس موصولا مع الجسم. أما حينما تجد لحما أزرق اللون قد لا ينضج سريعا بسبب هذا الدم الذي بقي في أنحاء جسم الدابة
1: ولم يصرفه الجسم.
0: نعم. وبالمناسبة يعني هو الدم بالجسم طاهر. لماذا؟ لأن هناك أجهزة بالغة الدقة والفعالية في تصفية الدم. مثلا الكليتان تصفيان الدم من حمض البول، وكل المواد السمية التي يطرحها الكبد كي تطرح عبر الكليتين. الآن الرئتان تصفي الدم من غاز الفحم. الآن ملايين ملايين الغدد العرقية تصفي الدم من حمض البول أيضا. ففي عنا الغدد العرقية والجهاز التنفس والكليتان، هذه مصافي. فلذلك ربنا عز وجل حرم الدم المسفوح، لأن الدم المسفوح هو بؤرة عالية المستوى لنمو الجراثيم. أما الدم الذي يجري في العروق تصفيه أجهزة بالغة الدقة. نعم
1: نعم. لذلك فضيلة الدكتور نرى تحريم المنخنقة والموقوذة، وهناك طريقة محددة لذبح الدابة.
0: نعم. ما من قاسم مشترك يجمع بين تحريم القرآن الكريم للدابة المنخنقة التي خنقت فماتت وبقي دمها في جسمها، والموقوذة التي ضربت بآلة حادة فماتت، والمتردية التي وقعت من علٍ فماتت بصدمة عضلية، والنطيحة التي نطحت. هذه الأربع أنواع من الدواب التي حرم الله أكلها يجمعها قاسم مشترك واحد، هو أن الدم بقي في جسمه.
1: هناك من يحاول أن يذبح بعد أن تموت الدابة بشيء من هذه الأسباب، الخنق أو الوقظ أو ما شابه ذلك، فهذا لا ينفع على ما أعتقد
0: إطلاقا. نعم. لكن هناك تساؤل عجيب، هو الإنسان له ولاء وله براء، له ولاء للدين وله براء من الكفار والمشركين. قد يسأل سائل: إذا كان لابد من ذبح الدابة وإخراج كل دمها، فكيف سمح الله لنا أن نأكل السمك دون أن نذبحه؟ بالمناسبة بعض الدول الأخرى تملقا للمسلمين قد تضع على علب السمك: هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية، وهذا كذب فاضح. نعم، الشيء الذي لا يصدق أن السمكة إذا اصطيدت انتقل دمها كله إلى غلاصينها وكأنها ذبحت. لذلك سمح الله أن نأكل ميتة هي السمك الذي نصطاده. حينما تصطاد السمك كأنك ذبحته تماما، لا تجد خثرة دم واحدة في جسم السمكة.
1: الغلاصين ما هي فضيلة الدكتور؟
0: عند رأسها يفتحون شقا واسعا في رأسها،
1: نعم،
0: تبدو الغلاصين مكان تجمع للدم في السمكة، فكل دم السمكة ينتقل فورا إلى غلاصينها عند اصطيادها. أما الذي يريد أن يعترض يقول: إن كان الذبح ضرورة علمية فكيف تأكلون السمك من دون ذبح؟
1: نعم،
0: السمك إذا اصطيد السمك انتقل دمه كله إلى غلاصم السمكة وكأنها ذبحت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحل لكم ميتتان، السمك والجراد. نعم.
1: فضيلة الدكتور، استكمالا لهذا البحث الذي بدأناه بالذبح والحكمة من الذبح إلى ما هنالك، حتى أتينا للمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى ما هنالك، الآن الدم المسفوح، ما معنى الدم المسفوح ولماذا حرمه الله سبحانه وتعالى؟
0: يعني ذكرت قبل قليل أن الدم في جسم الدابة دم ينقى باستمرار، تذهب عنه آفاته باستمرار، إن من خلال الكليتين أو من خلال الرئتين أو من خلال غدد التعرق. لكن الدم إذا سفح تعطلت تصفيته، وكما ذكرت قبل قليل إن الدم يعد أعلى بؤرة تنمو فيها الجراثيم، بل إن خلاصة الاحتراق في الجسم وخلاصة عوامل المرض تتوضع في الدم، فالدم من دون تصفية مادة سامة مؤذية مهلكة للإنسان. فلذلك الإنسان حينما يأكل دابة ذبحت على غير الطريقة الإسلامية قد ينتقل إلى جسمه أحماض كثيرة جدا ضارة. وقد يقول بعض الأطباء إن التهاب المفاصل الحاد سببه أن حمض البول المتوضع في الدم ينتقل إلى جسم الإنسان ومنه إلى العضلات، فيحس الإنسان بآلام في عضلاته وبآلام مزعجة في مفاصله.
1: فضيلة الدكتور، الدم المسفوح كيف أصبح مسفوحا؟ هل ذبحت الدابة بشكل كامل الرأس أو ما؟
0: يعني إذا ذبحنا دابة الدم الذي يخرج منها دم مسفوح، هذا هذا ممنوع أكله. يعني أنا ما أقول هالكلام من هواء، كان العرب يأخذون هذا الدم ويأكلونه في الجاهلية، يأكلون الدم وكأنه طعام نفيس، بل بعضهم يضع الدم في مع الدابة ويأكله مطبوخا. فلذلك حرم الله أكله. إن هناك علاقة علمية بين الأمر ونتائجه وبين المعصية ونتائجها، ومعنى علاقة علمية علاقة سبب بنتيجة، وكنت وضحت من قبل أن هناك علاقة وضعية وأن هناك علاقة علمية. العلاقة الوضعية ليس هناك من علاقة سبب بنتيجة بين المخالف والعقاب، لكن العلاقة العلمية تكون أن بذور نتائج المعصية فيها وأن بذور نتائج الطاعة فيها.
1: إذن سبحان الله فضيلة الدكتور، ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام بأمر إلا كان هناك منفعة من ابتعادنا عن هذا الأمر، وما حثنا على أمر إلا وكان هناك منفعة منه أيضا.
0: لأن الله يقول: ولا ينبئك مثل خبير. فمن هو الخبير الحقيقي فيما يصلح لهذا الإنسان هو الله، لأنه الصانع. والحقيقة أن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها من بين كل الجهات الأخرى، لأنها تملك الخبرة التامة في هذه الحاجة التي صنعتها.
1: إذن أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في هذه الحلقة عن الحكمة من تذكية الذبيحة، والتذكية في المصطلح الإسلامي هي الذبح بطريقة معينة كما ذكرها لنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقة قادمة نتحدث فيها عن معجزات خالدة تتكلم على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، وأيضا تذكرنا بدلائل النبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السماء، البرزخ،
3: النحل،
2: الأرض،
4: ظلمات الفضاء،
5: الكون،
6: النمل،
7: الكواكب،
8: دقة الإنسان،
9: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي.

0: تحية لكم أينما كنتم في صبيحة جديدة ومباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي في برنامج متفرقات في الدين والحياة. ندعوكم دائما في برنامجنا للمتابعة والإنصات، شعارنا الدائم هو الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. أتوب علي توبة نصوحا، وعلى بركة الله نبدأ.
1: استغفر الله رب البرايا، استغفر الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد.

أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

من جميل ما قرأت في هذا الصباح. كتب الدكتور جمال عبد الستار. يقول الله سبحانه وتعالى: علمت نفس ما أحضرت. يقول الدكتور: فقدنا الكثير في هذه الحياة وأخذنا منها الكثير أيضا، لكن العبرة ليست فيما فقدنا أو أخذنا، وإنما فيما أحضرنا. العبرة ليست بما تركناه وراءنا في الأرض، بل بما حملناه معنا إلى السماء. وما القيامة إلا لحظة كشف كبرى يفتح فيها الإنسان حقيبة عمره، فيرى بين يديه كل ما كان يظنه قد مضى وانقضى. فإذا الأعمال ليست أحداثا عبرت، بل حقائق باقية سارت معه في دروب الحياة وهو لا يشعر، حتى إذا انكشفت الحجب وجدها حاضرة لم تغب وشاهدة لم تنسى. فالدنيا كلها سؤال واحد: ماذا تحضر لذلك اليوم؟ فانظر ماذا تضع في حقيبة سفرك إلى الله، فإن المرء لا يلقى ربه بما جمع ولا بما ترك، وإنما بما حمل وبما أحضر. علمت نفس ما أحضرت.

نستذكر وإياكم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.

أربع أحاديث نبوية احفظها، فيها أصول الأدب والأخلاق. الحديث الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وحسنه الألباني. الحديث الثالث: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فرددها مرارا: لا تغضب، رواه البخاري. الحديث الرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه.

ومن أجمل ما قال العرب: خبئ جروحك إن أردت شفاءها، إن الجروح إذا بدت لا تطهره.

إليكم الآن مستمعينا مجموعة من الأخبار المحلية لهذا النهار، وإليكم هذا الخبر الذي يحمل عنوان: هل يكفي مليون دولار للتقاعد في أستراليا؟ دراسة تكشف مخاوف مالية متزايدة. شهد الأسبوع تطورات اقتصادية مهمة في أستراليا مع إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور لنحو 3 ملايين عامل، وظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العقارات في بعض المدن الكبرى، فيما أظهرت دراسة جديدة أن كثيرا من الأستراليين يعتقدون أنهم سيحتاجون إلى أكثر من مليون دولار لضمان تقاعد مربح. وقد تزايدت المخاوف بشأن المستقبل المالي للأستراليين رغم إعلان زيادات في الأجور ومؤشرات على تغيرات في سوق الإسكان وفق أحدث البيانات والدراسات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع. سيحصل نحو 3 ملايين عامل في أستراليا على زيادة في أجورهم بعد أن أعلنت لجنة العمل العادل نتائج مراجعتها السنوية للأجور، وبموجب القرار سيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 26.44 دولار أسترالي في الساعة، أي ما يزيد قليلا عن 1000 دولار أسبوعيا، فيما سيحصل العاملون المشمولون باتفاقيات الأجور الحديثة على زيادة بنسبة 4.75%. وينظر إلى هذه الزيادة على أنها خطوة تخفف بعض الضغوط عن الأسر التي واجهت ارتفاعا متواصلا في تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن بعض الخبراء يرون أنها لا تعوض بالكامل التراجع في الأجور الحقيقية الذي شهدته البلاد منذ جائحة كوفيد-19، رغم أن نسبة الزيادة تفوق معدل التضخم الحالي البالغ 4.2%. في الوقت نفسه بدأت سوق العقارات الأسترالية تظهر مؤشرات على تباين الأداء بين المدن المختلفة، وبحسب بيانات شركة كوتاليتي بقي متوسط قيمة المساكن على المستوى الوطني مستقرا تقريبا خلال الشهر الماضي عند نحو 942 ألف دولار أسترالي، وسجلت مدينتا بيرث وداروين أكبر المكاسب خلال شهر أيار مايو بارتفاع بلغ 1.5% لكل منهما، بينما تراجعت أسعار المساكن في سيدني بنسبة 0.9% وفي ملبورن بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النشاط الاقتصادي. ويرى الباحث في شؤون العقارات تيم لويس أن أسعار المساكن على المستوى الوطني قد تبدأ بالتراجع خلال الأشهر المقبلة مع استمرار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة والتغيرات المقترحة على المديونية السلبية وضريبة أرباح رأس المال. كما كشفت دراسة أجرتها شركة Colonial First State أن عددا كبيرا من الأستراليين يعتقدون أنهم بحاجة إلى أكثر من مليون دولار من المدخرات لضمان تقاعد مريح، وأظهرت الدراسة أيضا أن كثيرين يتوقعون الاضطرار إلى العمل لفترة أطول مما كانوا يخططون له قبل التقاعد. وتعكس النتائج تزايد القلق بشأن تكاليف المعيشة المستقبلية والأمن المالي على المدى الطويل في وقت تواجه فيه الأسر تحديا يتمثل في الموازنة بين الادخار للتقاعد وتغطية النفقات الحالية مثل تكاليف السكن وفواتير الطاقة وغيرها من المصاريف الأساسية. وفي أسواق المال اتجهت الأنظار هذا الأسبوع إلى قطاع الفضاء بعد إعلان الملياردير إيلون ماسك خططا لإدراج شركة سبيس إكس في سوق الأسهم في خطوة قد تصبح الأكبر في تاريخ البورصات العالمية. وتسعى الشركة إلى جمع نحو 75 مليار دولار أمريكي، ما يرفع قيمتها السوقية التقديرية إلى نحو 1.75 تريليون دولار أمريكي. وسيكون بإمكان المستثمرين الأفراد في أستراليا المشاركة في الطرح الذي يعد من أكثر عمليات الإدراج المرتقبة عالمياً.
ورغم أن سبيس إكس تنشط في مجالات استكشاف الفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، فإن الشركة سجلت خسائر قاربت 5 مليارات دولار أمريكي خلال العام الماضي، ما يدفع بعض المحللين إلى التساؤل حول ما إذا كانت التقييمات الحالية تعكس قيمتها الفعلية. ومن هذا الخبر ننتقل إلى خبر آخر محلي، وهذا الخبر يقول: الحكومة الأسترالية تراجع حكما تاريخيا قد يفتح باب التعويض لمئات المحتجزين في مراكز الهجرة. أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية أنها تدرس حكما صادرا عن أعلى سلطة قضائية في البلاد يقضي بأن حكومة الكومنولث قد تكون ملزمة بدفع تعويضات لغير المواطنين الذين احتجزوا لفترات غير محددة في مراكز احتجاز الهجرة. وجاء القرار في إطار قضية رفعها المواطن النمساوي صفوة عبد الهادي الذي ألغيت تأشيرته لأسباب تتعلق بما يعرف باختبار الشخصية في قوانين الهجرة الأسترالية، وكانت الحكومة تسعى إلى الحصول على حصانة قانونية تحميها من مطالبات التعويض التي قد يتقدم بها المحتجزون السابقون، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذا الطلب، حيث قضى رئيس المحكمة ستيفن جاجلر إلى جانب القاضيين جاكلين إغليسون وروبرت بيتش جونز بأنه لا يمكن منح حكومة الكومنولث حصانة من المسؤولية عندما تكون قد وقعت تجاوزات في مخالفات قانونية أدت إلى إلحاق الضرر بالأفراد. وينظر إلى هذا الحكم على أنه قرار مفصلي في ملف احتجاز المهاجرين، إذ قد يمهد الطريق أمام أكثر من 300 شخص من المجموعة المعروفة باسم NZYQ للمطالبة بتعويضات مالية، وكان هؤلاء الأشخاص قد أطلق سراحهم من الاحتجاز غير المحدد المدة بعد حكم سابق للمحكمة العليا اعتبر أن استمرار احتجاز بعض غير المواطنين الذين لا يمكن ترحيلهم من أستراليا يعد غير قانوني. ومن المتوقع أن يثير القرار تداعيات قانونية ومالية واسعة للحكومة الفيدرالية في وقت يواصل فيه الجدل حول سياسات الهجرة والاحتجاز في أستراليا وحقوق الأشخاص الذين يحتجزون لفترات طويلة من دون أفق واضح للإفراج أو الترحيل. من أدلايد عاصمة ولاية جنوب أستراليا هذه المرة وهذا الخبر و5 مليون دولار. 5 مليون دولار احتالت فيهم إحدى السيدات اللي هي بتشتغل بمجال الـ NDIS، قوة خاصة من خدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، تلقي القبض على امرأة بعمر 48 عام بتهمة عمليات تزوير بقيمة 5 مليون دولار أسترالي عن طريق مطالبات لخدمات لم تقدم. وتم القبض عليها باليومين الماضيين. حقيقة لازم الحكومة تشرف أكثر وتركز أكثر على هذا البرنامج، لأنه فعلا عم نسمع عن قصص كثيرة ومتعددة عن احتيالات عم بتصير من قبل ناس مسؤولين بهالبرامج، يعني بيكونوا اخذين منحة من الحكومة لتقديم هذا البرنامج ولكن بيستغلوها استغلال خاطئ وأيضا استغلال مشين من خلال الاحتيالات يلي بيقوموا فيها على ناس بسطاء، ناس بتعرفوا كبار بالعمر، خاصة يلي ما بيحكوا اللغة الإنجليزية وما عندهم معلومات كتير كبيرة، فبيستغلوا عدم اطلاعهم على اللغة ومعرفتهم بهالأمور وبيحتالوا عليهم بأخذ الكثير من أموالهم.

كمان بدي أذكركم مستمعينا بالشيء المهم المهم خاصة اليوم الجمعة بهاليوم المبارك، أكيد الأجور كمان تضاعف فيه، وببناء البئر المي يلي اتفقنا عليه وبدأنا من يوم عرفة بحملة خاصة بأنه نحن وياكم مستمعينا بالفترة الصباحية، وخاصة في برنامجي إن شاء الله تعالى بدنا نحن وياكم نتعاون سويا لبناء وحفر بئر ماء في اليمن. ذكرت وبرجع بعود وبذكر لأنه في كثير من الناس بينضموا إلنا من جديد، وفي ناس ما بيكونوا سمعوا الخبرية من قبل. باليمن في صعوبة كثيرة وجود المياه، وهذه الصعوبة بسبب أنه عدم استطاعتهم بجذب هذه المياه وأخذها من الآبار الارتوازية أو الماء الجوفية الموجودة، بحاجة لمعدات ثقيلة، بحاجة لمعدات خاصة وحفر كتير عميق، وبعدين بناء لحتى يقدروا يعملوا هذا البئر. يعني منه بير عادي بس مضخة وبتسحب المي، لا، هذا بير عميق وبحاجة لمعدات ثقيلة وبحاجة أيضا لبناء لحتى يقدر يكتمل هالمشروع يلي بيروي إن شاء الله تعالى بعض المخيمات لأهلنا المهجرين والنازحين في اليمن، كذلك أيضا فرع منه بيروح للماشية. فالمشروع يعني مشروع كبير، بدنا نتعاون نحن وياكم إن شاء الله تعالى لنسدد مبلغه. المبلغ الأساسي هو 26,000 دولار بسبب الغلاء، يعني بالقبل كان 22,000، هلأ بسبب الحالة الاقتصادية وغلاء يعني المعدات والأجهزية اللي هن بحاجة لإلها، فالمبلغ هو 26,000 دولار. ونحن لحد الآن تقريبا اليوم أنا حسب ما اطلعت وصل إلنا 3,900 دولار من المتبرعين، وخاصة من المتبرعات. بدنا هلأ كمان نشوف الإخوة كمان يجتهدوا معنا بالتبرع، فأنا أتمنى عليكم كمان اليوم الواحد هيك يطلع صدقة في سبيل الله بهاليوم المبارك يوم الجمعة، تتعاونوا معنا إن شاء الله تعالى لحتى نعمر هالبير ويستفيد منه أكبر قدر من الناس المحتاجة. سقيا الماء الرسول عليه الصلاة والسلام وصى فيها، فما بالكم في ناس هني بحاجة ماسة لهذه المياه إلهن ولأغنامهم ولمواشيهم. يعني الشرح يطول عن المأساة اللي بيعيشها أهلنا في اليمن، لذلك أتمنى عليكم أنكم تشاركونا بهالعمل هيدا، ونبني سويا ونحفر مثل ما بقولوا سويا هذا البئر لحتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن. إذا حابين تشاركونا فيكن تتواصلوا معي على رقم الهاتف 0416-727-983، بعتوا لي رسالة على الواتساب إن شاء الله أنا ببعث لكم اللينك، أنتم مباشرة فيكن من خلال الهاتف إنكم تتبرعوا، وبتشوفوا كمان تبرعكم كيف دخل على يعني الأكاونت الخاص بهيدا البئر. فلذلك يعني أي شخص بيتبرع بيشوف إنه المبلغ انتقص، يعني نحن هلأ عنا لنا 3,900 اليوم بهالصباح، فإذا أنتم تبرعتوا أكيد بتشوفوا العدد، يعني التبرع زاد وبنفس الوقت بالمقابل نقص العدد أو المبلغ المطلوب من 26,000 الأساسية. فإن شاء الله نستفتح يوم الجمعة بعمل خير وصدقة جارية بتعود علينا بالخير إن شاء الله وعلى من حولينا. إلكن كل التحيات منا بإذن الله تعالى. أحبائنا خلينا نسارع نحن وياكم بإنهاء هذا المشروع اللي بدأناه بأول يوم من أو بتحديدا يوم عرفة، وإن شاء الله يا رب يكون بميزان حسناتكم.

0: كل التحيات لكم منا مستمعينا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. يسعدني في هذا الصباح أن أرحب بفضيلة الشيخ عزام مستو، هو طبعا إمام مسجد الرحمة وأيضا رئيس جمعية الرحمة الإسلامية الأسترالية المتواجدة في جيلفرد. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، ويعني أشرقت الأنوار في الاستديو أيضا.
1: حياكم الله ستنا الكريمة وجزاكم الله عنا كل خير، والله تعالى يبارك فيكم ويجزيكم عنا كل خير هذه الإذاعة الطيبة الموقرة وشخصكم الكريم اللي دائما بفضل الله تتحفونا بهذه الأنوار وتوصلونا دائما الأفكار الطيبة اللي وصلت إلى كل بيت. سمعونا الأذان، سمعونا الفتاوى المعتدلة الوسطية، فجزاكم الله عنا دائما كل خير.
0: الله يبارك فيك شيخنا، وكمان نحن بنتشكر جهودكم أنتوا وفريق الشباب خاصة بالجمعية وبالمسجد، تحتوي الكثير من الشباب كمان ضمن منهج وسطي، هذا كمان شيء مهم بالنسبة لشبابنا ولحاجتهم الملحة ليكون في مكان يقدر يحتويهم ويحافظ على دينهم وعلى أخلاقهم أيضا.
1: الحمد لله، فضل الله العظيم، عم نزرع هذه المحبة. يعني نحن كلمة رحمة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله خطبه في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بس من نحن حتى نحمل اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسم سيدنا النبي عظيم جدا، لكن نحن الفكرة جاءت أنه الناس تريد حرب أكثر اليوم، الناس تريد حربا، فنحن نزعنا الراء من الحرب وحولناها إلى حب وجعلنا الراء رحمة.
0: ما شاء الله،
1: نحن رحمة وحب، وهذا بالحقيقة يعني يلي بيلزمنا بهذا البلد بالدعوة، بأنه نحن نوصل الكلام الهادف، الدعوة الابتسامة المحبة، نحاول من خلال فرقة الإنشاد والمديح، من خلال مسجدنا، من خلال كلامنا، أن نوصلها لقلوب الناس إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وفي لفتة أنه هون يمكن كتير من الناس مثلا بيسمعونا أو بيسمعوا دايما عن نشاطاتكم يلي تقام من وقت إلى آخر بالمناسبات الإسلامية والدينية، بيعتقدوا أنه مثلا مسجد الرحمة هو فقط يعني في فريق للإنشاد، وإنما ما شاء الله دروس بشكل يومي، المشايخ من وجه تحية للشيخ كامل كمان الله يعطيه ألف عافية، يعني ما شاء الله أنه في جهود دعوية ليست متوقفة فقط على الناس ناحية يعني الإنشاد، وإنما هناك دروس وأيضا دروس للأولاد.
1: فضل الله، نحن الحب كطائر نطير به بجناحين، الإنشاد والإرشاد، نحن مركز. والجميل أنه الفرقة والإنشاد من ما تفضل اللي تقولي اليوم عندنا شيء 10 شباب صاروا مشايخ الحمد لله بإستراليا، وعم ينصحوا الشباب بلغة إنجليزية وغيره، وعم يروح عدة مساجد يقيموا دروس وخطب وأحاديث بفضل الله، وينصحوا الشباب بطريقة طيبة جميلة. ففي إنشاد وفي إرشاد الحمد لله بفضل الله العظيم، وما تفضلي وتقولي إن المسجد عامر بالشباب بفضل الله العظيم،
0: والأطفال كمان
1: الحمد لله بفضل الله للكل الحمد لله رب العالمين. حاول أنه قدر الإمكان هذه الرسالة أنه توصل بفضل الله، والناس تشوف منظر، تشوف جهد طيب بفضل الله العظيم. شباب استراليا قادرين انه يعطوا شيء جميل. انا بس لفتة بسيطة انه فرقة الانشاد، فرقة احباب المصطفى، كانت من حوالي شهر يمكن كانت بايطاليا بفينس، في كان وراحت من خلال هون، خلال استراليا، من خلال انه الدولة الاسترالية راحت لهنيك، والحمد لله ابدعوا. كان في هيك مؤتمر كبير، كان في اجتماع، آخر حفلة لهم كان في أكثر من 100,000 شخص، أكثرهم غير مسلمين
0: ما شاء الله،
1: أكثرهم كانوا حتى أنه في دموع في بكاء، هذه الأحاسيس الحمد لله تأثرت اشتغلت، صاروا يسألون أسئلة يتفاجأوا، مع أنه أكثرهم كانوا شوي قريبين من المجتمعات الإسلامية، بس ما كانوا كثير من الأمور فهمين عن الدين، عن الإسلام، عن غيره فضل الله. فكان باب دعوة كبير الحمد لله رب العالمين، انه وصلوا قدروا الحمد لله صاروا فرقة عالمية، وقدرين انه ينشطوا باللغة العربية والانجليزية باستراليا وبغيرها الحمد لله فضل
0: ما شاء الله العظيم. ان شاء الله بميزان حسناته ومأجورين، لانه الكلمة الطيبة حسنة، فما بالكم اذا كنا عم نقول كلمة تخص الرسول عليه الصلاة والسلام واخلاقه وصفاته.
1: نعم. هلأ الإنشاد وهدف المسجد هو رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد أسس أصلاً على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا يعني الناس تعرفنا من خلال فرقة أحباب المصطفى، إنشاد المديح، الأمور الحمد لله نقدمها للناس على حب الله ورسوله. لكن إحنا عنا لفتة بسورة الإنشراح، يعني ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هون الله تعالى رفع ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالأذان، للأذان هو على خلال سبحان الله مع دوران الشمس كل لحظة في أذان في أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لكن أيضا نحن كأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كمسلمين شعارنا أن نرفع ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قبل اللي قلوبنا قبلة الحب لنا. فلما يرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد كم يوم جيتنا ذكر الهجرة، نحن نشوف المناسبات الإسلامية المناسبات اللي تتعلق بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فمنحييها منعلمها للشباب منعلمها للأطفال منعلمها للأخوات. يعني تعرفي أكثر الأخوات بيكونوا ببيوتهم أو شيء قليل اللي يتابعوا هذه الأمور، لما بيشوفوا هالجمال بيسمعوا هالكلام أكيد بتغير. بعد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وعد من الله، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فهو نفس العسر تعرفي نفس العسر لكن في يسرين، لأنه قال التعريف دل الأمر نفسه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وهذا يعني الشيء منه بس لشخص منه بس لفرق.